الأعصاب. وين وين؟ ما أشرقت أنوار، ما أشرقت أنوار في غاية المختار في ما شاء الله.

ذهبت بين الأقطار في غيبتي في غيبتي المختار في بدو أروح لك أحكي نشمي هذا رسول

ما أشرقت أنوار ما إيه هلا هلا

يصيح هذا رسول الله دا. صوت الرسول ما أشرق

ما أشرقت أنوار ما في الجمول أمسيت حيارة في الأسى ماذا تقول وكذا للشمس عين شجها دمع هطول

0: ما ما شاء الله ما شاء الله
1: أكفي كل قلب النار في غيبة المختار
0: ما شاء الله مأجور حبيبي

يحبنا الغمارنا بحنانة أبونا وسندنا لنعيش بأمانة لنعيش بأمانة. لخادم الحسين خادم الزهراء الموفق وسام الشويلي عمي. نحبه

اكمل المجلس يا روحي.

0: واحتوى وحشة وحشة المدينة.
1: بدو اروح لصوتك يا بعد صوتك بدو اروح لك. عيوني مأجور عينك الزهراء

قامه. يا بالزهراء فقدنا نظرته وسكوته وكلامه.

0: ادوار روح الصوت يا
1: الكل شباب جاوب الدنيا بعدك يا فني.
0: اسمح لي اكمل لك فدوه
1: عليل
0: ادوار روحي خادم الحسين الشاعر المخلص الموفق وسام الشوالي
1: الشوارع. الشوارع حزينة بعد بيها ما يمر

حصل وبتشال رحمة الله علي بجار حصل وبتشال رحمة الله.

تكبر مصايب علي بجار حصل له وبتشال

على فاطم. وين تروح فاطم؟ أويلي على فاطم، بضيعت الحبيبة.

كأنها غريبة. أي أوالي أوالي على فاطم، أوالي على فاطم.

وأخضر ضلعها يتكسر. يا مولاتي موت، يا مولاتي موت سيدي، سيدتي فدوى روح لضلوعك المكسرة مولاتي. يا مولاتي أمت عيني عليك سيدتي.

يخافوف عليها اي همومي المآسي وانه ياي

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: بيني عزي فاطمة بيني عزي فاطمة السماء صعدت لي السماء
1: عزي فاطمة السماء صعدت لي السماء
0: وحبيبي

جرح همها وصبورها وشبقة عمامة أبوها تشم عطرها بعد وقت الفرض طاه ما يمرها بعد وقت الفرض طاه

تسليها بغيابه وجه لحسين عليه لاعت مصابه.

هاي صورة مؤلمة سما صعدت لي السما هاي صورة مؤلمة وحبيبا وحبيبا وحبيبا صرخة الآه ما شاء الله صرخة الآه قبل هادي

عزي فاطمة بني عزي فاطمة صيح وحبيبة وحبيبة شاعرها الموفق المخلص قحطان الحسناوي غازي اتلكتي الكرار والأحزان بيها اتلكتي الكرار والأحزان

وحدة من غير النبي متعني ليها وبد ما تنشف مداميع أم أبيها أبد ما تنشف مداميع أم أبيها.

0: ماي الحمى سما صعدت للسما
1: ماي الحمى سما صعدت للسما.

0: بيني عزي فاطمة سنة صدق
1: وحبيبة وحبيبة هذا أبو الحسنين وحده ومحني ظهره هذا أبو الحسنين وحده ومحني ظهره يمشي للمسجد وحيد الكل نظره يمشي للمسجد وحيد الكل نظره من النبي ظل على خده

علي وبعد الشجورة والسقيفة والسقيفة بظهر صبرة تضربه

وهالمصاب علي لبسنا الثوب الأسود صوت بشفافي الحزن هالليل ردت عظم الله الأجر يا بنت محمد عظم الله الأجر يا بنت

مين فقدنا بجت عين العدالة عظم الله أجر آل الرسالة وهاي دمعتنا دمة سما صعدت لي صبر الله قلوب أصوات النبوة صبر الله قلوب أصوات النبوة الحسن من كاس الحزن والهم تروى

صبح حنضل شهدهم، والحسن وحسين دمعهم شوخدهم.

0: سلطان الحسناوي غاتمو.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: وسعى لحضرتك
1: وسعى لحضرتك مبرا والمار وتاني وسب
0: ما شاء الله. آخر مرة أحفظ لك يا محمد.

لحضرتك.

الأديب الأستاذ مهدي جناح الكاظم.

ذلت الأعضاء لك يا محمد لك ما شاء الله. هنيئا هنيئا أهل عزاء أنتم، لا تضل ساكت حتى لو برا أنت ويانا، اسمك ويانا. وسعى وسعى يلا سماني.

0: صابر إن شاء الله موفق يا رسول الله.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

شف سقيفة ساعدة يجمع حطب، شف سقيفة ساعدة يجمع حطب.

الأخبار أشجع أهل الأرض حيدر بالصبار أخبار الحسناوي أشجع أهل الأرض حيدر بالصبار هلا هلا من كل زرقاء

0: يا صفو أعلى فدوى أروح لك تبكيك عينه تبكيك عين السماء
1: تبكيك عين السماء
0: يا خاتم الأنبياء قد حان فرض البكاء يا خاتم

0: تبكيك عين السماء
1: يا فاطمة الأنبياء.
0: ما شاء الله
1: على فرق الفقراء
0: يا صفوة الله. يا صفوة الله أي دمعٍ

يا صفو أعلى فدوى أروح لك تبكيك عين هو هذا المجلس فدوى أروح لكم يا قد حان فرض البكاء يا صفو خادم خادم يا حبيبي لشاعر أهل البيت واثق العيساوي.

الزهراء أعلى ما شاء الله. حيث يلفت وروح لك تبكيك عين السماء قد حان فرض البكاء قد حان فرض فدوى وروحكم.

ما شاء الله. يا صف شاعر أهل البيت واثق العيساوي.

الفكري وحيدر في البلايا يمشي بخطو الرزايا يشكو فراق المنايا وهم دنيا تبكي عين سماي ما شاء الله يا قاتل قد حان فرض البكاء أروح فدوى لكم يا صفوة الله. شعر أهل البيت واثق.

تمل قد حان فرض البكاء قد حان فرض البكاء يا صف فدوا حلكم تبكيك عين السماء خلي يشوف العالم المجلس المبارك يا صفة بين جمر بين جرح

0: على هذا مجلسك أحاولك عسى الله.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: تقتل كلمة الله وياك،
3: تقتل كلمة الله وياك.
2: الله يساعدني بفرقاك،
3: الله يساعدني بفرقاك، بهجرك ليا شي ظل بي.

الوجه نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعوب مو هين على العشرة مو هين على العشرة نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعب مو هين على العشرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد على الزهرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد

بأجرك ليا لخادم رسول الله وخادم فاطمة الزهراء ميثاق الحمدان. يا المام أذي لك بشر، يا المام أذي لك بشر ولا

الوجه قاك يا سيد الورى بالزغرق اللي سويت تأذيت من هذا البعد وش قد علي كان ابكي تأذيت من هذا البعد وش قد علي كان ابكي يا ابويا تدري بغيبتك وحشه علي صار البيت يا

ابويا رايح للقبر شاب انتك تخليها شاب انتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها ابويا رايح للقبر شعب انتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها باشر عدوك يعتني الداري ويحرق بيه باشر عدوك يعتني الداري ويحرق بيه يكسر لي بالباب الضلع وعيني يجي يطفيه يكسر لي باب يكسر لي بابي ويضلع وعلي يجي طفيق شي يصير شي يصير شي يصير ضلع بسماري كسرو سعادتنا سعادتنا عذروني انا دورات احكي قول ليش تحكيها تتاذى من عندها بس هذا اللي صار جفن اسود ويا يخلو ضلع

باب وحايط بويا احتار ويوصل يم قلبي المسمار. شلون يوصل؟ شوية شوية شيف البيت شوية شوية يعني يعذبني يعذبني أبوي

أي الأمة بعدك يا النبي ما تنصلح وبكل حال.

بويا بويا بويا بويا يتقطع بالطف حسين زينب تدخل

حيدر يا ابونا من رحت.

حسن راح الأخو وخلاني راح الأخو اي ويقل لي يا أم حسن راح الأخو وخلاني راح هذا الحسن وام الخدر حسين وعضيد اكواني هذا الحسن وام الخدر

ويا بحجرته واحد يبه اي ضبها ضبها اي حيدر يا ابويا من رحت احسن مثل احساني ويقل لي يا ام الحسن راح الاخو خلاني راح اي هذا الحسن وام الخدر حسين وعظيم لكواني نقعد يا ابويا بحجرتك واحد يبكي فاني نقعد يا ابويا بحجرتك

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: على محمد واولا، على محمد واولا، على محمد.

مصايب.

مش سمعت محمد على الأرض مات سمعت محمد شمس رب السماوات سمعت محمد على الأرض مات هيهات مثلي يصير هيهات هيهات مثلي بعد بعد هيهات مثلي رب العرش من نور سواه رب العرش هلا على محمد واه

ويا المنك بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي الحسن وحسين.

نقيم حزان عاشور يمك نقيم حزان عاشور ونصيح لك دربك مشينا ونصيح لك

شيعي وغض عداك وعداي شيعي وغض عداك وياي يمشي المهدي مشاي وياي يمشي المهدي مشاي هلا هلا وياي كل ما ندير الوجه نلقاه كل ما ندير على

حيدر هذا الإحساس ما شاء الله هلا هلا علمنا حيدر هذا الإحساس شعبنا صرنا تفخر الناس شعبنا صرنا تفخر هلا هلا شعبنا صرنا يعني يبقى رفعة الراس يا الله نرجعنا يبقى رفعة الراس خطوة محمد هاي فتوى خطوة محمد هاي فتوى محمد على محمد واوي

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

يا والدي قلبي انكسر يا رحمة فدوى أروح لك اسمعني جزاك الله خير الجزاء أدري بيك ما تقصر الليلة مولاتي يا زهرة كل احنا ان شاء الله من هذه الحسينية حسينية أم الحسن المباركة حنواسيج مولاتي بدموعنا ولطمنا وبصواتنا اللي ما نقصر بها ان شاء الله يلا ارفع ايدك ناحت عليك السابعة والأرض عين ودامع ناحت عليك عفية عفية عفية

0: خاتم خاتم لشاعر لشاعر أهل البيت الموفق عمار هليل الواسطي
1: يا أبويا روح تكدرت مهمومة ويغثني الهوى من غمضتي عيونك علي.

الله الواسعة بعيوني ظلت بالصبر يا رحمة ناحت عليك السابعة ناحت عليك فدوى روح لك والأرض أعلى أعلى

0: الله الواسعة بعيوني ظلت بالصور يا رحمة ناحت عليك السابعة
1: ما شاء الله.

0: طبعا بارد تعبكم خاتم
1: حجة وداعك يا خبر خلاني أحسب للقدر تخيلت لو عني رحت

القهر شان على بالي وشاهدت نعشك ودمع على الأثر نعشك ودمع على الأثر يا اليتامي تقع وسمه ترضى.

0: يا رحمة ناحت عليك السابعة ناحت ما شاء الله يا والدي
1: يا والدي
0: الله يديك سبيل الله أقبل أيديكم
1: يا والدي قبل الجسم
0: ناحت عليك السابعة.

بعين الدمع احقادهم حف وسف كسروا لي يا ابو

0: كسراليا كسراليا ابويا
1: الظليل
0: ليلي ونهاري وداعتك مهضومة وبعيني احفاد وبحفوسي كسراليا ابويا كسراليا ابويا والنار شبوها وعد بمنديل أخذوا فداك مني غصب حسبوك بحساب الغرب أخذوا فداك مني غصب

حسرات بعدك ما قضت. تمنيت اموت ولا تمنيت اموت ولا

احمد الله واسع والمحسني وياي نعصر يا رحمته. ناحت عليك السابعه ناحت عليك ايه والعرض عين اعلى اعلى

آمالي ضاعت من رحت.

حسبات وجروح ومحن شوف انت قلب وش قد صبر ضلعي يا ضي عيني.

أصبحت نار حرقت داري وبعد نار بوسط قلبي بدت نار بوسط قلبي بدت خيم الليل بوحشته لا تظلوا

قواك الله ما قصرت في دوارك. روح بغيابك يا النبي ما بي النار هنا أصبحت نار أحرقت داري وبعد نار بوسط قلبي بدت خيم الليل بوحشته خيم

بيه. يا من لخادم الحسين الشاعر الأديب عبد الرسول الخفاجي الكربلائي غرب.

ياهي منهن أشد وصعاب. فقد النبي خير الورى لو كسر قلب الطاهرة، لو بالسقيفة اللي جرى على الخلافة وعلى المنصب. حاير يا أبو الحسني وأهل السقيفة اجتمع.

ادفن محمد قوم. هل

وانهدم حيلك يا علي هاي المصيبة، والأفلاك السبعة تنعد

نصيب يعينك الباري يا علي بحزان قلبك مبتلي ينحب ونوحة يعتلي قلب المفارق حبيبي.

0: هلا
1: يا انت حيت
0: ادفن محمد في الوضع.
1: ادفن محمد
0: في الوضع. هلا هلا.

حير المخلوق أمرك. إش عجب نعش النبي الهادي من حمل تنكسر ظهرك، وانت علمتونا اصعدت واصنام في الكعبة اكسرت، وبهاي ليش تحيبت وضاق يا بالحسن صدرك؟ داري وخيلي دار والزهرة صاحت، قلبي حيس بخطا والرحمة راحت. داري وخيلي

هلا

وغاب عنها الوحي وصارت موحشة ديار الزكية.

أيست من جفناه أو حضنته جفوف المنية صاحت بعالي الصوت فقدك سيباني ويا أبويا خالي

يا ابو حسين وذل فطارك درع للدين وطارك، وانت تعلم حدث بعده الدين ويريد الحماية. شفك يا حماي الحمى مشهود لب

وغيرك يا ابو الكلفات ما حد يسدك وشدك تقضيها والشدك

اتفق محمد قوم هلا ابويا اصبر على المحتوم للزهر واسيها هلا هلا هلا.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: ما نعوفك يا أعلى أعلى صيح صيح ما نعوفك في الوقت ماكو بالدنيا بغلاك في الوقت يا محمد راية الإسلام بيدك للحشر مرفوعة قبضة الكرار بيها كل شبر مطبوعة يا الله اسمع اسمع راية الإسلام بيدك للحشر مرفوعة قبضة الكرار بيها كل شبر مطبوعة انت حج على البرايا وكلمتك مسموعة واللي بفضك عيب نهتم سيد بموضوعة وياك وقعنا الهوية ما نساوف على القضية وياك وقعنا ما نساوم على القضية ما نسا كل محب قلبه اعتناك ماكو بالدنيا بغلاك كل محب قلبه اعتناك ماكو بالدنيا بغلاك

باقي احلي ما نعوفك شباب كل وقت كل وقت.

0: احنا شيعه ورافضيه وما نغير افكارنا لخادم الحسين عمر البدراني. احنا شيعه ورافضيه ما نغير افكارنا. احنا علمنا ابو فاضل ما نضيع ثارنا. احنا علمنا ابو فاضل ما نضيع. تحرق اليابس والاخضر من تورث نارنا. حتى ملك الموت جانا وبالملاحم شارنا. نموت نحيا نبقى شيعة والشرفنا ما نبيعه. نموت نحيا نبقى ايه والشرف مولاي من عمي لو شحظوا ماكو بالدنيا بغلال. من عمي لو شحظوات ماكو بالدنيا بغلاك. يا محمد يا محمد ما نعوفك.
1: ما نعوفك يا محمد.
0: خادم خادم انت هم اعتصيب.

0: القادم.
1: أعلى أعلى صيح.
2: كانت الأصنام ترجف منكم الرعليها، عربت أهل الضلالة يفك يحديها، يل جمالك فاق يوسف والسما مضويها، وردة تخجل من تشوفك لأن عطرك بيها، أنت أديت الأمانة والقلب فايض حنانة، أنت أديت الأمانة إيه والقلب فايض حنانة، يسمع العالم صداك ماكو بالدنيا بغلاك، يسمع العالم صداك ماكو بالدنيا.

مهنا يا خادم الحسين تحسين الخفاجي يا رسول الله النواصب رافضي يسمونا احنا فعلا رافضية وابد ما يغيرونا احنا فعلا رافضية وابد ما للبقيع زحوف نسحب حتى لو ذبحونا احنا ما نترك عشقنا.

خاف ما حد بينا سامع سيدي كلنا بحما ماكو بالدنيا بغلاك سيدي كلنا بحما ماكو بالدنيا

بالدمع نحييها نرفع اعلان بحزننا وفاطمة نعزيها والسما بصرخة عشقنا رايح نبجيها رايح نقيم المجالس تلطم ويانا النوارس رايح نقيم ايه تلطم ويانا مولاي والقلب لا تظن نساك ماكو بالدنيا بغلاك والقلب لا تظن نساك ماكو بالدنيا بغلاك يا محمد يا محمد ما نعوفك

عليك يا شمعة عمرنا ما نعز دمعاتنا، يا محمد من ذكرك ترتفع هاماتنا، يا محمد من ذكرك ترتفع هاماتنا، كسرت قلوب المحاجر من كثر دعواتنا، سيدي يا يوم يمك ترتفع راياتنا، سيدي يا يوم يمك ترتفع راياتنا، يكتبوا صالح بعزمه شيد قبول الائمه، يكتبوا صالح بعزمه شيد قبول الائمه، يرفع المهدي لواك ماكو بالدنيا بغلاك، يرفع المهدي لواك ماكو بالدنيا بغلاك، يا محمد يا محمد ما نعوفك.

0: دعاء الصباح.
1: في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. قم في الصباح مؤذنا مؤذنا يا عبد، حي على الفلاح. وإذا دعوت بدعوة خير الدعاء خير الدعاء لدى الصباح.

وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع

وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول.

بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية.

وحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك

بحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من

ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعزم

واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر.

برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. سجود.

دعائك وأنا آخت برحلك بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل

وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. صلى الله عليك عدد ما في علم الله. لبيك دا

ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أشهد أن

أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل، ودعوت إليهما، وأنك صادق صديق، صدقت فيما دعوت إليه، وأنك ثار الله في الأرض. وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن نبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا.

محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة، يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت

يا محمد عهد للأبد للأبد يا محمد.

الأبد يا محمد كل سنة كل سنة يسيل الدمع بينصار أبقى خادم عترتك أحشي أحشي كل سنة.

يا أمي الحسي عليش قد بيتي أنا عفنا كل شي وعالجدم يما عتني أنا يعفنا كل شي وعالجدم يما عتني أنا وبالمدامع للمصيبة تذكرنا راداوينا السولة لكن ما نسينا صوتك.

0: نشف لحبابي أبقى خادم عترته ارفع يدك وصيح للأبد للأبد.
1: التوزيع والبث الشبكي علي عواد الذبحاوي.

حديث حسين ايش قد بكي انا بالامس يمي حسين ايش قد بكي انا عفنا كل شي وعلى الجدم يمعتني انا وبالمدامع للمصيبه تذكرنا.

0: أبقى خادم.
1: هني ولك على الخدمات.
2: للأبد
1: للأبد
2: يا حبيب الله ونبي اليوم أنعمت والإنس والجن تشيلي وياي دمعت. يا حبيب الله ونبي اليوم أنعمت والإنس والجن تشيلي وياي دمعت. واللي حبكم هذا شان وهذا طبعا وين يحبكم هذا شاء اي بالمدامع بالفرح للعطر يسعى. بالمدامع بالفرح للعطر اي والمنع نخبره الطبع ما غيره. والمنع نخبره.

وقعد للأبد للأبد للأبد للأبد. يلا يا محمد عادل.

ينسى ما يشيل الدمع لخادم الحسين الحاج مازن الزبيدي عدي دمعات تسجل انتمائي.

الزوار كلهم يا أمير المؤمنين، واليوم ما الزوار يقبل قاسم سلام الله عليه. بدور فيك أقصد الحيدر علي بهاي المسيح.

0: للأبد للأبد للأبد لل يا الله يا محمد عهد
1: صيح صيح صيح فدوة
0: يا محمد كل سنة يشيل الدمع كل سنة
1: يشيل الدمع
0: للأبد أي خي يقولوا من نواصب عنك كافر خي يقولوا من نواصب عنك كافر وخلي يفجروني ويقطعون المناحيط وخلي يفجروني ويقطعون المناحيط يا انا شيع وطبع كل زمان ثائر

للأبد للأبد للأبد. يلا يا محمد في وصلتك يا

من عفتنا وودعتنا، من عفتنا وودعتنا، امتك جارت علينا وليا يا جد وليانا. من عفتنا وودعتنا، امتك جارت علينا وليا يا جد وليانا. تحفظ المستهل ان شاء الله وتشارك بالعزاء حتى يسجل اسمنا ويا اساميكم في سجل لخدمة الحسين وخدمة اهل البيت ان شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.

0: هذا مو صوت واحد جاي يعزي رسول الله، أنت جاي تعزي الرسول صلى الله عليه وسلم. انطي من نفسك، بارك الله بيك.
1: من عفتنا ودعتنا من
0: اي ما شاء الله.

من حقنا لما نصيحنا يا المصطفى لما نريحك احنا بغيابك ريحنا احنا بغيابك.

عدوانك شراوني وعدوان ويا زينب

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا يا يا محمد، وداعا يا محمد نداء.

وداعا يا محمد وداعا يا محمد وداعا نداء الحزن ردد نداء الحزن ردد وداعا.

0: ما شاء الله.
1: وداعا يا محمد وداعا يا محمد إش حالي الوقت عاد اليوم والدك يا مولاتي يا فاطمة

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تتصدر الجامعات العراقية في مؤشرات جلاريفيت العالمية. العراق يوقع اتفاق تفاهم مع شركة تركية للإدارة الذكية للمياه. هيئة الحشد الشعبي في مزاعم امتلاك الفياض معلومات مسبقة عن استهداف مقرها. توجيهات أمنية وخدمية لتأمين زيارة ذكرى وفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عراقة شي لا مفاوضات حاليا مع واشنطن، والوسطاء يهيئون أرضية جديدة للحوار. السعودية تعلن إخماد حريق في منشأة تابعة لأرامكو في جازان. ونائب الرئيس الأمريكي إيران تعهدت بعدم فرض رسوم على عبور مضيق هرمز. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: وصل جامعة المستقبل تعزيز مكانتها الأكاديمية بتحقيق نتائج متقدمة في أحدث مؤشرات البحث العلمي الصادرة عن منصة أنستيس ويب أوف ساينز كلارفيت للفترة الممتدة من عام 2020 ولغاية 2025. وأظهرت البيانات الرسمية تصدر الجامعة جميع الجامعات العراقية الحكومية والأهلية في عدد البحوث المنشورة ضمن مجلات الربع الأول Q1 برصيد بلغ 1560 بحثا، كما حلت بالمرتبة الثالثة على مستوى العراق والأولى بين الجامعات الأهلية في بحوث Q2 بعدد 1177 بحثا، فضلا عن احتلالها المرتبة الثالثة عراقيا والأولى أهليا في البحوث المصنفة ضمن أفضل 10% عالميا بواقع 620 بحثا. وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي أن هذه الإنجازات تعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للجامعة في دعم الباحثين وتعزيز النشر العلمي الرصين في المجالات العالمية المرموقة. لطالما شكلت الأسواق الشعبية جزءا أصيلا من هوية المدن وحافظت على مكانتها بوصفها شاهدا على تاريخها الاجتماعي والاقتصادي، وبين أزقتها تنبض الحياة وتلتقي ذاكرة الماضي بمتطلبات الحاضر. ومع التحولات التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية، برزت مراكز التسوق الحديثة وانتشرت في مختلف المحافظات لتفرض واقعا جديدا في عالم التجارة، وتفتح باب المقارنة بين عراقة الأسواق الشعبية وحداثة المجمعات التجارية. في هذا التقرير نسلط الضوء على واقع هذه الأسواق وكيف استطاعت أن تحافظ على حضورها رغم تغير أنماط التسوق وتطورها المستمر. ومعنا الزميل طلال المدني بالتفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: الأسواق الشعبية موجودة منذ القدم ولها تاريخ عريق، ولكن مع مرور الأيام بدأت هذه الأسواق تتطور شيئا فشيئا لتواكب ما أحرزته الأسواق العالمية من تطور. بعد عام 2003 شهدت البلاد ظهور العشرات من مراكز التسوق الحديثة التي باتت اليوم تنتشر بشكل واسع، وترى الأكاديمية نجاح فلاح. إن نجاح مراكز التسوق في العراق يعود إلى الخدمات المتنوعة التي توفرها هذه المراكز والتنوع الكبير في البضائع المعروضة فضلا عن المرافق الترفيهية.
3: حقيقة لا يقتصر زبائن الأسواق الشعبية اليوم على الفقراء، لكن بدأ يقل الإقبال على الأسواق الشعبية. أصبح المستهلك أو المواطن يبحث عن سلع ومواد ذات جودة عالية، وخصوصا من بدأت تكثر مراكز التسوق. حقيقة مراكز التسوق أنت من تروح لها مو فقط تريد تشتري البضائع والحاجات المحتاجة، لا، هي تحتوي على مطاعم، تحتوي على مراكز ترفيه، تحتوي على صالون حلاقة مثلا، تحتوي على نوادي بعضها رياضية. لهذا أصبح هنالك إقبال عالي على مراكز التسوق. فعلا بدت الأسواق الشعبية يقل الإقبال عليها إلا ما ندر.
2: وتتسم الأسواق الشعبية في معظم مناطق العراق بالاكتظاظ وتواجدها في مناطق معينة فقط، مما يؤثر على وجودها بشكل كبير وقد يؤدي بالمستقبل إلى اندثارها. على عكس ذلك تكون مراكز التسوق الحديثة متاحة في كل الأوقات، بحسب ما تحدثت به الناشطة إسراء محمد، فإن هذا التفاوت يؤثر على مستقبل الأسواق الشعبية.
4: يكمن الفرق في هيئة المكان بين الأسواق الشعبية ومراكز التسوق. هيئة المكان من الناحية الصحية ومن ناحية النظافة ومن ناحية تهيئة المكان لكل مستلزمات الراحة والجذب للزبائن في مراكز التسوق الكبرى والأملاقة في هذه الأيام. فيجد المتبضع بمراكز التسوق على خلاف الأسواق الشعبية يجد أماكن للاستراحة كافيهات أو كافيتريات أو مطاعم للشرب الشاي أو شرب المشروبات الباردة أو الاستراحة والأكل. فكل هذه العوامل أصبحت نقاط جذب للزبائن.
2: وربما قد تنتهي الأسواق الشعبية في المستقبل مع ظهور الهايبر ماركت رغم محدوديتها في الوقت الحالي، إلا أنها في طريقها للانتشار بعد نجاحها على المستوى العالمي كونها لا تحتاج إلى الأيدي العاملة من خدمات التبضع. هل سنشهد بالفعل اختفاء الأسواق الشعبية أم أنها ستظل جزءا أساسيا من ثقافتنا واقتصادنا؟ هذا ما سنكتشفه في الأيام القادمة. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أعلن وزير الموارد المائية مثنى التميمي توقيع اتفاق تفاهم مع شركة جولاي سوفت التركية بهدف تطوير الإدارة الذكية للموارد المائية في العراق. وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى إنشاء إطار مشترك للاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد المياه السطحية والجوفية وقياسها وإدارة بياناتها، فضلا عن اعتماد أجهزة القراءة عن بعد وتقنيات الاستشعار الحديثة. وأضاف أن الاتفاقية تتضمن برامج تدريبية لملاكات الوزارة وتطوير أنظمة المعلومات الجغرافية وربط مصادر المياه والمنشآت بالخرائط الرقمية، مؤكدا أنها لا ترتب أي التزامات مالية على الوزارة. أكد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي خلال لقائه القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق آدام يانسن أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ برنامجها الهادف إلى تطوير الواقع الاقتصادي وحصر السلاح بيد الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات. كما أكد العبودي حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة، فيما جدد الجانب الأوروبي دعمه لجهود الإصلاح الأمني وتنفيذ استراتيجية الأمن الوطني العراقي. نفت هيئة الحشد الشعبي ما وصفته بالادعاءات الباطلة بشأن امتلاك رئيسها فالح الفياض معلومات مسبقة عن استهداف مقر الحشد وعدم إبلاغ القطاعات العسكرية بها. وأكدت الهيئة أنها وضعت جميع تشكيلاتها في حالة انذار منذ بدء التوترات في المنطقة، كما أبلغت القطاعات قبل يومين من الاعتداء بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر. وأشارت إلى أن عدم اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية في أحد الأفواج أسهم في ارتفاع حجم الخسائر، معلنة فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. كما شددت على رفض استغلال دماء الشهداء في الصراعات السياسية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني تجاه ناشري المعلومات الكاذبة. ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري مؤتمرا أمنيا موسعا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتأمين زيارة ذكرى وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في محافظة النجف الأشرف. وضم الاجتماع قادة أمنيين وممثلين عن الحشد الشعبي والعتبات المقدسة والدوائر الخدمية والصحية في عدد من المحافظات. واستمع الشمري إلى إجاز مفصل عن الخطة الأمنية، مؤكدا ضرورة التنسيق العالي بين مختلف الجهات لإنجاح الزيارة. كما أشاد بالنجاح الذي تحقق في زيارة الأربعينية الأخيرة وبالجهود المبذولة من جميع الجهات المشاركة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده لا تجري في الوقت الحالي أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن تبادل الرسائل عبر الوسطاء لا يعد مفاوضات رسمية، وأضاف أن الوسطاء يواصلون جهودهم لتهيئة الأجواء المناسبة لاستئناف الحوار بين الجانبين، كما أشار إلى أن المفاوضات مع سلطنة عمان تتعلق بتحديد مسارات بحرية جديدة في مضيق هرمز، مؤكدا أن فتح المضيق يخضع لشروط أبلغت سابقا عبر الوسطاء. أعلنت وزارة الطاقة السعودية نجاح فرق الإطفاء التابعة لأرامكو في إخماد حريق اندلع فجر الأحد داخل أحد مشيات مصفاة جازان، وأكدت الوزارة السيطرة الكاملة على الحريق من دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين العاملين أو فرق الطوارئ، وأضافت أن الجهات المختصة باشرت التحقيق لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن المصفاة كانت قد تعرضت لأضرار وإغلاق مؤقت في وقت سابق. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم نيتها فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، كما تعهدت بالسماح بتدفق النفط عبر المضيق بأقصى طاقة ممكنة، وأوضح أن واشنطن ما زالت تتعامل بحذر مع هذه التعهدات إلى حين تطبيقها عمليا، مؤكدا العمل على وضع خطة لضمان العبور الآمن للسفن في المنطقة. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت تحشيدات ومخازن أسلحة تابعة للقوات السعودية في منطقة المخا، وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع أن العملية نفذت باستخدام عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأسفرت عن تدمير معدات وأسلحة وإيقاع خسائر بشرية، وأوضح أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بالتحشيدات العسكرية السعودية في الساحل الغربي ومحافظة تعز، مؤكدا استمرار الجماعة في استهداف أي تحركات عسكرية تراها تهديدا لليمن.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم الاثنين صحوا وحارا في عموم محافظة العراق، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة في أماكن من المنطقة الجنوبية، كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية في أقسام من المنطقة الوسطى مسببة تصاعد الغبار في بعض المناطق الغربية، وتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة باليوم السابق. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا وشديد الحرارة، وتسجل درجة الحرارة العظمى فيه نحو 48 درجة مئوية، مع أجواء جافة نسبيا ورؤية أفقية جيدة في معظم الأوقات.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد مدير إعلام دوري نجوم العراق حسين الخرسان أن الموسم الجديد سيشهد خطوات استثنائية تهدف إلى تقديم نسخة مميزة من المسابقة، وأوضح أن الاتحاد اعتمد شعارا ذهبيا للفريق المتوج باللقب يبدأ مع نادي القوة الجوية بطل الموسم الماضي، وأضاف أن الاتحاد أكمل جميع الترتيبات الخاصة بالملاعب والمواعيد والحكام والكرة الجديدة بما ينسجم مع أيام الفيفا واستحقاقات المنتخب الوطني ومشاركات الأندية الخارجية في إطار السعي لإخراج موسم استثنائي يختلف عن المواسم السابقة. أكد رئيس الاتحاد العراقي لرياضة السيارات والدراجات النارية فاروق الربيعي أن أحراز أبطال العراق المراكز الثلاثة الأولى في مهرجان يلا ساحل بمدينة العلمين المصرية يمثل إنجازا مهما لرياضة المحركات العراقية، وبيّن أن النتائج تحققت في منافسات ضمت نخبة من أبطال المنطقة، ما يعكس تطور هذه الرياضة في العراق، وأشارنا أن الاتحاد سيواصل دعم الأبطال وتوسيع المشاركات الخارجية لتعزيز الحضور العراقي عربيا وإقليميا. أحرز منتخب العراق بفعالية سيباك تاكراو الميدالية البرونزية والمركز الثالث عالميا في بطولة العالم المقامة في بانكوك التايلندية بمشاركة 32 منتخبا. وأكد رئيس الاتحاد صفاء صاحب أن المنتخب بقيادة المدرب الإيراني محمد يوسفي تمكن من التغلب على منتخبات فيتنام وسريلانكا وباكستان قبل اعتلاء منصة التتويج، وأضاف أن الفريق يواصل استعداداته لاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية وبطولات العالم المقبلة. كشف مصدر مقرب من رئيس الاتحاد العراقي السابق عدنان درجال عن مستجدات الشكوى المقدمة إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية كاس بشأن انتخابات الاتحاد الأخيرة، وأوضح أن المحكمة حددت مهلة 20 يوما للرد على الشكوى بعد استكمال دفع الرسوم القانونية التي تكفل درجال بتسديدها عن الطرفين. وأضاف أن درجال رفض طلبا بتأجيل القضية 60 يوما، مؤكدا أن قرار كأس برفض تجميد عمل الاتحاد الحالي يعد إجراء مؤقتا، فيما تبقى القضية مفتوحة لحين صدور الحكم النهائي. أخيرا، يواصل لاعبو المنتخبات الوطنية لتنس الطاولة تدريباتهم في مدينة السليمانية استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية. وأكد رئيس الاتحاد هرد رؤوف أن إدارة الاتحاد اطلعت على سير التحضيرات وقدمت دعمها للمدربين واللاعبين داعية إلى تحقيق نتائج مشرفة، وبيّن أن الوفد العراقي سيشارك بجهود ذاتية إذ يتحمل جميع أعضائه نفقات السفر والمشاركة على نفقاتهم الخاصة.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تتصدر الجامعات العراقية في مؤشرات جلاريفيت العالمية. العراق يوقع اتفاق تفاهم مع شركة تركية للإدارة الذكية للمياه. هيئة الحشد الشعبي في مزاعم امتلاك الفياض معلومات مسبقة عن استهداف مقرها. توجيهات أمنية وخدمية لتأمين زيارة ذكرى وفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عراقة لا مفاوضات حاليا مع واشنطن، والوسطاء يهيئون أرضية جديدة للحوار. السعودية تعلن إخماد حريق في منشآت تابعة لأرامكو في جازان. ونائب الرئيس الأمريكي إيران تعهدت بعدم فرض رسوم على عبور مضيق هرمز. مستمعين الكرام، النشرة انتهت، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

في بتل هذا رسول الله صوت الأسى وين ما أشرقت أنوار في غاية المختار في ما شاء الله

من الأقطار في غيبتي في غيبة المختار في بدو أروح لك يحكي نشمي هذا رسول

ما أشرقت أنوار ما. إيه هلا هلا.

في غيبة المختار. اي ما شاء الله. في صيح هذا رسول الله. صوت الرسول ما أشرق.

ما أشرقت أنوار ما

في الأسى ماذا تقول وكذا للشمس عين شجها دمع هطول

أعظم هلا هلا في كل قلب النار في غيبة المختار في ما شاء الله في غيبة المختار في هذا رسول

جامعة المستقبل. التاسعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: مرايا عاشوراء.
1: هذا واقع لو خيال قتله بس ماكو قتال. هذا واقع لو خيال قتله بس ماكو قتال. حيرتني شو بالدنيا اختلاف حتى من أسأل أخاه خوفتني.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مرايا عاشوراء. هذه الحلقة من إعداد حيدر الشلبي، تقديم منار العامري وإسراء الخفاجي، إخراج قيصر الجراح.

0: رب بحر عالأنبياء والمرسلين فضل أظهار قلب رؤوف خلق عظيم تشهد سوار ينطق وحيد.
1: أحيانا لا نعرف إننا نودع إنسانا إلا بعد أن يرحل، نسمع صوته في آخر مرة فلا ننتبه إنها المرة الأخيرة، نرى وجهه ونسلم عليه ونسمع كلامه، وربما نختلف معه في أمر أو نؤجل حديثا كنا نريد أن نقوله له، ثم نكتشف بعد ذلك إننا كنا نقف أمام آخر لحظة ولا نعلم، لأن الوداع لا يأتي دائما بصوت عالي، أحيانا يأتي هادئا، يمر بين الأيام كأنه يوم عادي، ثم يكتشف القلب بعد فوات الأوان إن ذلك اليوم لم يكن عاديا أبدا.
2: ولعل هذا هو أشد ما في الفقد وجعا، أن تكتشف أنك كنت تعيش لحظاتك الأخيرة مع من تحب، وأنت تظن أن الغد سيكون موعدا آخر للحديث. وهكذا كانت المدينة تعيش أياما لم تعرف أنها أيام الوداع، وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، وكانوا يرونه ويسمعون صوته ويجلسون معه ويخرجون إلى الصلاة ويعودون إلى بيوتهم، وربما ظن بعضهم أن الأيام ستبقى كما هي، لكن الأيام كانت تحمل سرا ثقيلا، كانت تقترب من يوم ستصبح فيه المدينة ولأول مرة من غير محمد.

0: ولنفهم ثقل ذلك الغياب، علينا أن نتذكر من كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة. لم يكن رجلا يمر في أزقتها، كان صوتا، كان صوتا تعلمت المدينة أن تصغي إليه، كان وجها ألفته القلوب، كان ملجأ للضعيف ومعلما للجاهل وأبا لكل من يشعر إنه وحده في هذا العالم. ولذلك حين بدأ المرض يشتد عليه لم يكن الأمر مجرد مرض رجل، كان شيئا يثقل على مدينة كاملة، وربما لم يكن أحد يرى الغد كما نراه نحن اليوم. نحن نقرأ التاريخ ونعرف إن الوداع كان قريبا.
1: وأما هم أيها الأحبة فكانوا يعيشون اللحظة وحدها، وهذا ما يجعلنا ننظر إلى تلك الأيام بعين أخرى. فكل موقف صغير يبدو لنا اليوم كأنه رسالة وداع، وكل نظرة تأخذ معنى آخر، وكل صوت كان يخرج من ذلك البيت يصير في ذاكرتنا أثقل من أي صوت آخر. كأن الأيام كانت تقول لهم انتبهوا، أنتم تعيشون آخر الفصول، لكنهم لم يكونوا يروا ذلك. وهذا هو الإنسان، لا يعرف قيمة الحاضر كاملة إلا حينما يصبح ماضياً.

كر عليه العهد يا مختار حتى فلولا أنت ما قال الورى الله أكبر فلولا أنت ما قال الورى يا تفسير واحي حزنه

0: تأملوا أحبتي المستمعين المشهد. الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف فيها بين الناس أصبح غيره يقف مكانه، والجماعة التي اعتادت أن ترى وجهه أمامها أصبحت تسمع التكبير من صوت آخر. وربما لم يفهم الناس يومها ما الذي يحدث، أما نحن نقرأ المشهد بعد قرون فنشعر إن شيئا كان يتغير، نشعر إن كل شيء كان يقترب من تلك اللحظة التي ستغيب فيها خطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المسجد. ولكن القصة لم تكن قصة صلاة فقط، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وهو في مرضه يحمل هم الأمة، وكان الجسد كان يتعب، ولكن الرسالة لم تكن تتعب.
1: ثم تخيلوا حال المدينة، كيف كانت تسمع أخبار مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف كانت الأبواب تفتح وتغلق، والناس يسأل بعضهم بعضا عن حال النبي؟ هل تحسن؟ هل اشتد عليه المرض؟ هل سيخرج إلينا اليوم؟ هل سنراه في المسجد؟ هل سنسمع صوته؟ هذه الأسئلة لا تكتبها صفحات التاريخ، لكن القلب يستطيع أن يتخيل ثقلها، لأن المرض ليس وجعا للجسد فقط، أحيانا يكون المرض خوفا من الغياب. والناس الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعرفون أن هذا المرض ولهذه المرة ليس كأي مرض.
2: لو طاحت دموع الزلم، لو طاحت دموع الزلم والكسر بينت بيهم، لو طاحت دموع الزلم والكسر بينت بيهم، قول الرحل منهم ضوى كسرة فيا عليهم، كسرة فيا. عيد لك. لو طاحت دموع الزلم والكسر بينت بيهم، قول الرحل منهم ضوى كسرة فيا عليهم، كسرت فيا عليهم. دمع ابو فاضل مو سهل، دمع ابو فاضل مو سهل.

0: وفي يوم من تلك الأيام خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس وهو مريض. النبي الذي عرفه الناس قائما يرونه وهو يجلس من شدة المرض، وربما كانت عيون في المسجد تخفي دموعها، وربما كانت قلوب ترتجف من داخلها، ولكن من كان يعرف إن هذا المشهد سيصبح ذكرى لا تنسى؟ من كان يعرف إن هذه الخطوات التي تقرأ اليوم في كتب السيرة كانت تمشي نحو آخر المواقف؟ هنا تتغير نظرتنا إلى التاريخ، فنحن لا نقرأ الماضي فقط، نحن نكتشف فيه أشياء لم نكن نراها وهو حاضر.
1: أيها الأحبة الكرام، الأنبياء لا يتركون الأمم لتبكيهم فقط، يتركون لها أمانة، وهنا يصير الوداع سؤالا: ماذا سنفعل بعدك يا رسول الله؟ من سيذكرنا بالرحمة إذا قست قلوبنا؟ من سيذكرنا بالعدل إذا أغرتنا القدرة بالظلم؟ من سيذكرنا بالضعيف إذا انشغلنا بالأقوياء؟ من سيذكرنا أن الإنسان إنسان، وأن كرامته لا تقاس بمال ولا بنسب؟ ولعل هذه هي الفكرة الأعظم في أيام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الأخيرة، أن الرسالة أكبر من الجسد، وأن المبدأ أطول من العمر، وأن الإنسان قد يرحل، ولكن ما زرعه في القلوب يبقى مثمرا.
2: اليوم دمع الزهرة هل من عينها، اليوم دمع الزهرة هل من عينها، على هيج فراق الله يعينها، على هيج فراق الله الله. اليوم دمع الزهرة هل من عينها، على هيج فراق الله يعينها، راح ابوها وذي

من عينها على هيجم صاب الله يعينها. راح ابوها وذب الغصن سنينها, راح ابوها وذب الغصن سنينها. كلمة لها ابويا تنشد وينها.

0: ولعل أشد ما يؤلمنا اليوم إننا نعرف النهاية، نعرف إن هذا المرض سينتهي بالرحيل، نعرف إن ذلك المسجد سيفقد خطاه، نعرف إن البيت سيسكت، ونعرف إن فاطمة عليها السلام ستبكي، نعرف إن المدينة ستدخل في يوم لا يشبه أي يوم سبقه، لكنهم لم يكونوا يعرفون كل ذلك وهم يعيشونه. وهنا نفهم شيئا عن حياتنا نحن. كم من إنسان نراه اليوم ونظن إن لدينا غدا لنقول له ما نريد؟ كم من أب نؤجل زيارته؟ وكم من أم نؤجل الجلوس معها؟
1: وكم من صديق نقول له سنتحدث غدا؟ وكم من كلمة دافئة بقيت في أفواهنا لأننا ظننا أن الغد مضمون؟ ولكن الغد ليس موعدا مضمونا، ولذلك أحبتي لا تؤجل المحبة ولا تؤجل العرفان ولا تؤجل الاعتذار، لا تؤجل الحضور مع من تحبون. فأحيانا آخر لحظة نعيشها مع إنسان لا تكون مكتوبة عليها الكلمة الأخيرة. نحن من نعطيها هذا المعنى، ولكن بعد فوات الأوان.

0: لخادم الحسين وخادم الزهراء السيد علي الناجي.
1: هو في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخيرة، كانت الأمة ترى رجلا يمرض، ولم تكن ترى إن التاريخ كله كان يقف على أعتاب بيته. كانت المدينة تنظر إلى اليوم، ونحن ننظر إلى القصة كلها، ولهذا نرى ما لم يروه. نرى إن كل صلاة كانت تقترب من أن تكون آخر صلاة، ونرى إن كل نظرة كانت تقترب من أن تصير ذكرى، ونرى أن كل صوت كان يخرج من ذلك البيت سيصبح بعد أيام صوتا يسكن في ذاكرة الأمة. وهنا يبدأ الوداع حقا، ليس عندما يرحل الإنسان، بل عندما نكتشف إن الأيام التي كنا نظنها عادية كانت آخر فرصة لنراه.
2: ولكن هناك معنى آخر للوداع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان جسده يتعب، فإنما جاء به لم يكن يتعب، وإن كان صوته يخفت فإن صوت الرسالة لم يخفت، وإن كان الجسد يستعد للرحيل فإن الكلمات والقيم والأخلاق التي زرعها في أمته كانت تستعد لامتحان آخر. فالرحيل ليس نهاية القصة، أحياناً يكون الرحيل بداية السؤال، سؤال مفاده ماذا سنفعل بعدك يا محمد؟

0: نحن اليوم لا نقرأ أيامه الأخيرة لنبكي فقط، بل لنتعلم. نتعلم إن الحياة قصيرة، نتعلم إن الوداع قد يبدأ قبل أن نعرف، نتعلم إن المحبة ليست ما نقوله بعد الفقد، بل ما نفعله قبله، ونتعلم إن الأشخاص يرحلون ولكن أثرهم يبقى. فإن كنت تحب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تجعل حبك له دمعة فقط، اجعله رحمة. وإن كنت تذكره فاذكر من علمك إياه، وإن كنت تبكي رحيله فاسأل نفسك، ما الذي بقي منه في أخلاقي؟ لأن أعظم الوفاء للراحلين أن نحفظ ما أحبوه، وأن نكمل ما بدأوه، وأن نجعل الأثر أطول من العمر.
1: وفي الفصل الأخير من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت مولاتنا الزهراء فاطمة عليها السلام قريبة من أبيها، كانت ترى ما لا يراه البعيدون، كانت ترى المرض وترى الوجع وترى أبا يستعد للرحيل، وربما كان أصعب ما في الوداع أنك لا تستطيع أن توقفه. تحب أباك ولكن لا تستطيع أن تقول للزمن توقف، تريد له أن يبقى ولا تملك إلا الدعاء، تريد أن تسمع صوته غدا ولكن الغد قد يكون بداية الغياب، وهذا هو الفقد، أن تبقى يدك ممدودة نحو شيء لا تستطيع أن تمنع رحيله.

0: ثم يأتي ذلك اليوم الذي لا نريد أن نصل إليه، يوم الرحيل. ولكننا اليوم لن ندخل في تفاصيله، لأن هذه الحلقة ليست عن لحظة الموت، إنها عما قبلها، عن تلك المسافة الصغيرة بين سنراه غدا ولن نراه بعد اليوم، عن تلك المسافة التي لا نعرفها إلا بعد أن نعبرها. ولعل هذه هي أكبر حكمة يمكن أن نخرج بها من أيامه الأخيرة، أن نحب من معنا قبل أن يصبح غائبا، أن نقول لأبينا أنا أحبك قبل أن نحتاج إلى صورته لنبكي أمامها، أن نضم أمهاتنا إلى صدورنا قبل أن نبحث عن رائحتهن في ثياب قديمة، أن نسأل عن صديق قبل أن نسأل أين دفن. فالوداع لا يبدأ عند القبر، الوداع يبدأ أحيانا ونحن ما زلنا نظن أن لدينا وقتا.
1: وإذا كنا نتأمل أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخيرة بعين الوداع، فلنتذكر أن الحزن ليس هو النهاية، فمحمد صلى الله عليه وآله رحل عن عين المدينة ولم يرحل عن قلوبها، غاب الجسد وبقيت الرسالة، غاب الصوت وبقيت الكلمة، غابت الخطى وبقي الطريق. وهنا نفهم لماذا لا يكفي أن نقول كان هنا محمد صلى الله عليه وآله، بل يجب أن نسأل ماذا ترك محمد فينا؟ هل ترك رحمة؟ هل ترك عدلا؟ هل ترك أمانة؟ هل ترك إنسانا أفضل مما كان؟ فإن كان الجواب نعم، فإن الوداع لم يكن نهاية، لأن الأجساد ترحل، ولكن الرسالات العظيمة تبقى حية ما دام هناك من يحملها.

0: محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يرحل، ولكن الرسالة كانت تبقى، وكان الوداع يقترب دون أن يشعر أحدا بأن كل لحظة من تلك الأيام كانت تقول: انتبهوا انتبهوا، إنها آخر الأيام التي سترون فيها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بينكم. ولكن الأجمل في هذا الوداع إن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك أمته في الظلمة، ترك لها نورا ولم يترك لها طريقا بلا معالم، ترك لها القيم ولم يترك لها قلبا بلا ذكرى، ترك فيها محبة لا تموت. ولذلك مهما مرت السنون ومهما تباعدت الأيام ومهما صار بيننا وبين ذلك الزمن، سيبقى هنالك صوت يخرج من أعماق القلوب: يا رسول الله، لم نكن نعرف يومها إنك تودعنا،
1: ولكننا اليوم نعرف، وليتنا لو كنا نعرف لأطلنا النظر إلى وجهك، ولا أصغينا أكثر لصوتك، ولما أجلنا كلمة، ولما ظننا أن غدا سيكون كاليوم، ولكننا لم نكن هناك، ولذلك فلنكن نحن أكثر انتباها لمن معنا اليوم، فربما ودون أن نشعر نكون نحن أيضا نعيش لحظة لن تتكرر، وربما يكون الشخص الذي نؤجل الجلوس معه اليوم هو نفسه الذي سنبكي غيابه غدا. فلا تؤجل الحب، ولا تؤجل الوفاء، ولا تؤجل الكلمات الجميلة، فإن أكثر ما يؤلم في الوداع ليس أننا فقدنا من نحب، بل أننا نكتشف بعد رحيله كم كان لدينا من الأشياء التي كان يمكننا أن نقولها ولم نقلها، كم كان لدينا من الوقت وظننا أنه لا ينتهي. هكذا بدأ وداع محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأيام لم يعرف أهل المدينة أنها الأخيرة، وهكذا يبدأ كل وداع في حياتنا بلحظة عادية نظن أنها ستتبعها لحظة أخرى، لكن بعض اللحظات لا تعاد.

0: وفي ختام حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى محمد مدرسة لا تنتهي وسيرة، كلما اقتربنا منها ازددنا حبا ووعيا وإنسانية. سلام على قلبه الطاهر وعلى خلقه العظيم وعلى رسالته التي أخرجت الإنسان من ظلمات الجهل إلى نور الهداية. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا من السائرين على نهجه والمتمسكين بأخلاقه. إلى هنا أحبتي المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقتنا.
1: نعم أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مرايا عاشوراء. كان معكم في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم منار العامري وإسراء الخفاجي، وفي الإخراج المباشر قيصر الجراح. في الختام نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 28 بصافر.

شيبا يا أول جرح بروحي قلبي سولف نحيبة لا ترح العوف غيابك زينب عن الغريبة يا أول جرح بروحي قلبي سولف نحيبة لا ترح العوف غيابك زينب عن

0: والخمس سنين الله أكبر صار خمسين يا نور العين شيبت هواي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: وسعى لحضرتك
1: وسعى لحضرتك مرا والمار وتاني وسب
0: ما شاء الله. آخر مرة احفظ لك يا محمد.

الأديب الأستاذ مهدي جناح.

وسع وسع وسع. عندنا برنامج طويل بدون إعادة، اترجاك انا خادم

عليها شحناء لولاك كل دنيا وبعد يا حاملا يا

ذلت الأعضاء لك يا محمد لك ما شاء الله. هنيئا هنيئا أهل عزاء أنتم، لا تضل ساكت حتى لو برا أنت ويانا، اسمك ويانا. وسعى وسعى يلا سمعني

0: مأجور إن شاء الله موفق يا رسول الله.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

شف سقيفة ساعدة يجمع حطب، شف سقيفة ساعدة يجمع حطب.

شجع أهل الأرض حيدر بالصباح. أحطان الحسناوي أشجع أهل الأرض.

0: يا علي رحيل حنين شلون بينا خلاف، يا علي رحيل حنين شلون بينا خلاف، يا هولي صعد الحسين بعد فوق اجتاف، يا علي رحيل حنين
1: القم ثقيل وابو سيدك هلا هلا،
0: يا علي رحيل حنين شلون بينا خلاف، يا هولي لعب الحسين بعد فوق اجتاف، بشفه لازم شفي ابوه

دير بعينك على ضلوعك قال لي بعيونك بويا يا فاطمة ضلعك باكريك يسرون البيت ما يخلون حرمة وبابك يدفعونه ويحترق قلبي.

يا علي املاك السماء خلهم يطبوله، يا علي املاك السماء خلهم يطبوله، كاريني الباب كلهم قاعدين لطموله، يا علي املاك السماء خلهم يطبوله، كاريني الباب كلهم قاعدين لطموله.

0: غالي عليهم ربعك اللي يشذون، والدي غالي عليهم ربعك اللي يشذون. فاطمة
1: الصين
0: يا لك يا الجو على شباب

يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازئ يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازئ واحنا دينيانا ظلام والضوين اعتاز يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازئ يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازئ واحنا دين يعنى ظلام والضوان احتار يوم حسين انهدم حيله البيده شالي عزاز وانا شيلت الدنيا كلها ما شليت

انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي، انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي، وانزلي ويا قل فاطيم ظل دميعها هلالي، انزلي ويا قل فاطيم ظل دميعها هلالي، خلاف ابوي البيت حدار بعد ما

الشباب هلا هلا. بالمدينة شظل يا حيدر والدي وجافاها، بالمدينة شظل يا حيدر والدي وجافاها، شان من شيب هواها وهالسراح هواها، شان من شيب هواها وهالسراح هواها.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: سلامات. ليش المدينة مظلمة؟ ليش المدينة مظلمة؟ سلامات. شنه المصيبة القادمة؟ كل شيء

خادم الزهراء وذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنى. هذا واقع لو خيال قتله بس ماكو قتال. هذا واقع لو خيال قتله بس ماكو قتال. حيرتني حيرتني شي بالدنيا اختلاف حتى من اسال اخاه. خوفتني خوفتني هي سكته من تصيح يعني مذبوح الضمير. ها هي

المسجد أروح وأعرف القصة بوضوح. هل عليمة هل عليمة تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت يا حظيمة كبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول والكبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول بالجريمة شايعوه وبايعوه بالجريمة شاركوه

الناس هذا المكان الحيدر يا الناس واقعنا شنه الغير يا الناس هذا المكان حيدر يا الناس واقعنا شنه الغير

الميت شهيد وضحت القصة أكيد والنبي ميت شهيد إيه قريته

وسألت يا الحاضرين وين أمير المؤمنين وسألت

خايف ومسرع مشيت وانا وياه التقيت، خايف ومسرع مشيت وانا وياه التقيت، واعتنيته يا ابو حسين شول المصايب مستعد يا ابو حسين، وين الفقار

0: يا خلق هذا الأمير بيا ذنب صاير أسير ألمتني ساعة لن شفت البتول يا علي ارجع تقول ساعة لن شفت البتول
1: يا علي
0: ارجع تقول شيبتني
1: شيبتني
0: فاطمة تمشي وتطيح خلوا بين عمي تصيح فاطمة تمشي وتطيح خلوا بين عمي تصيح عذبتني لو دعت رب العباد توقع السبع الشداء لو دعت رب العباد توقع السبع الشداء

بالسيار حبل الصبور ما ينقطع بالسيار قنفذ ضربها على الضلع بالسيار حبل الصبور ما ينقطع يا علي باب النبي ميت طفل يا علي باب

يا ثورة وانقلاب والصنم مزق كتاب من تسيب واني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان عاني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان والهوى انسى لا تأذن يا بلاد بالصلاة شدوا حبال

بلا ذان صلوا سوا خلف الصنم بلا ذان قلبها وابليس ابتسم بلا ذان صلوا سوا خلف الصنم والمهم كانت تكتف او سبيل يا ترى مات محمد والمهم كانت تكتف او سبيل يا ترى مات محمد.

الضباع والمتاهي غابوا وابليس الامير والكتاب بلا نصير آية طه ناشدت وين الجواب قالوا السكتة ثواب ناشدت وين الجواب قالوا من وراها من وراها شورى والشورى مصير ماكو بيع بلا غدير شورى والشورى مصير ماكو بيع والرضا هي

حرامات ما غزروا حتما الجانب سؤالي ينشل يا ترى مات محمد حتما الجانب سؤالي ينشل يا ترى

0: طريق وانت تمشي بلا صديق. يا علي وحش الطريق انت تمشي بلا صديق. يا رجية يا رجية وانت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف. انت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف. رافضية
1: رافضية
0: صحيت ليش أهل البداية تأخروا. صحيت ليش والبالأخير تصدروا. صحيت ليش أهل البداية تأخروا. صحيت ليش والبالأخير تصدروا. إحنا نعرف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا علي بجد الحزين خلت تزف عيون خلت تزف عيون.

0: محمد غفيت
1: شمس الوجود انطفت عين محمد غفيت
0: خلت انزف عيونك خلت انزف عيونك
1: شمس الوجود انطفت عين محمد غفيت شمس بعد عيني ايه والله جوابه عين محمد غفيت هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك شمس النبوة الغيب ما رضي عليها
2: موفقين ومأجورين إن شاء الله.

تصبح خل تنزف عيونه خل تنزف الايادي الايادي يا علي بقد الحزن خل تنزف عيونه جاوب يا علي بقد الحزن خل تنزف عيونه شمس الوجود انطفت عين محمد وفات شمس الوجود أعلى أعلى إيه تنزف عيونه هل تنزف عيونه

0: وداكي دربي الموت انت تبعه وداكي بدربي الموت انت تبعه تتمنى يا ابا الحسن وياي يدفنونك تتمنى يا ابا الحسن وياي يدفنونك وعليك ضاق الهوى بيدك توار الضوى وعليك ضاق الهوى بيدك توار الضوى خل تنزف عيونك خل تنزف أقوى جوابك يا علم قد الحزن
1: خل تنزف عيونك
0: يا علم
1: قد الحزن
0: أي حس الجواب خل تنزف عيونك شمس الوجود
1: أحنا محمد غفر
0: شمس هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك بيدك محمد

0: صاح النبي ويتمك في من يعزونك، صاح النبي ويتمك في من يعزونك، علذينا من قبر لو علايت من عمر، علذينا من قبر لو علايت من عمر، هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك يا علي بجد الحزين، يا علي بجد الحزين هلا بي، هل تنزف عيونك يا علي
1: بجد الحزين هل تنزف عيونك.
0: الله شمس الوجود انطفت على
1: محمد
0: شمس
1: الوجود
0: انطفت على محمد طفت، هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك، راح النبي وبعد ابتدت اتعبك،

علو بالحرب كلهم يعرفونك، انت علو بالحرب كلهم يعرفونك. ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور، ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور. خل تنزف عيونك، خل يا علي بجد الحزين، يا علي بجد ما قصرت، هذا خير جواب. خل تنزف عيونك يا علي.

0: طفت أنا محمد غفيت
1: نفس الوجود انطفت أنا محمد غفيت
0: خل تنزف عيونك خل تنزف عيونك

شعوبك رادوا قتل فاطمة فيها يفجعونك مسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم مسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم فلتنزف عيونك فلتنزف عيونك راح النبي شاعره الأديب صباح أمين.

0: والعلبة طول انكسر عادوا يكسروك، والعلبة طول انكسر عادوا يكسرونك، صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح، صبرك مرارة صباح صدر البتول انجراح، تلتنزف عيونك تلتنزف عيونك.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ريحك ايه؟ خادم الحسين الشاعر الأديب عبد الرسول الخفاجي الكربلائي غربت شمس الديانة وعبس وجه الكون وغضب وكوثر عيون الزكية نضخ بالمحراب وانصاب وردة نشدك المصاب ياهي منهن أشد وصعب.

الهجر على الخلافة وعلى المنصب. حاير يا ابو الحسني واهل السقيفة اجتمع.

وانهدم حالك يا علي هاي المصيبة، والأفلاك السبعة تنعم وليلتك صارت مريفة. هذا اللي مقدر عليك وكل من مقدر نصيبه، يعينك الباري يا علي بحزان قلبك مبتلي، ينحب ونوحة يعتلي قلب المفارق حبيبه. عقب النبي المختار مظلم نهارك تطفي وتشب النار، وش يطلع

0: هلل
1: يا انت حبيب
0: ادفن محمد في الموت
1: ادفن محمد
0: في الموت
1: يا حيدر
0: هلل هلل

بسيفك يتشيد الدين وبالحرب قضيت عمره وباب خبر من شلته حير

من حمل تنكسر ظهرك وانت علمتونا اصعديت واصنام بالكعبة اكسريت وبهاي ليش تحيبيت وضاق يا بالحسن صدرك داري وخيلي دار والزهرة صاحت قلبي حيس بخطا والرحمة راحت داري وخيلي

هلا

عيشت من جفنا غفا وحضنت جفوف المنية صاحت بعالي الصوت فقدك شي بالي

يا ابو حسين وذلف طارك درع للدين وقايك، وانت تعلم حدث بعده الدين ويريد الحماية. شفك يا حماي الحمى مشهود لبكل غانمة، ووقفاتك بكل موزمة بيت سيف وبيت رايه.

وغيرك يا ابو الكلفات ما حد يسدك، والشده تقضيها والشده

0: ادفن محمد قوم هلا ابويا اصبر على المحتوم للزهرة واسيها هلا هلا هلا
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

0: اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها راح ابوها وذب الغصن سنينها راح ابوها وذب الغصن سنينها كلمة لها ابويا تصرخ وينها
1: كلمة لها ابويا تصرخ
0: ويلي هي هي هو ويلي

ويلي كلمة البويا الحنينة خلافة كلمة البويا الحنينة خلافة ماتت وقلبي الحزن ما عافة كلمة البويا الحنينة خلافة ماتت وقلبي الحزن ما عافة صحت من ذبل قبال شفافة صحت من ذبل قبال شفافة راح لي حط ابني فوق كتافة راح لي

صوتك وهو عندك.

0: حتى بيت أعزى أبني لي وويلا يا أبو فاطمة وويلا صوتا
1: وويلا يا أبو فاطمة.
0: هلا هلا

تبو يومات كل شي بموته وشلع قلبي من نرفع تابوته شلع قلبي من نرفع تابوته شلون فارق لون وجهه وصوته تقطع ذليلي بتوته علي اعتد قطع ذي

شد جيبانه. قصيدة الخادم هم بوي الخادم هم القصيدة. ولي الفرح مني ليوم شد بي ارفع ايدك ابو سيدك هلا. الفرح مني ليوم شد جيبانه وجهي لن يدريش كثر حزنانه. فرح مني اليوم سد بيبانه بوجهي لن يدريش كثر حزنانه. علي صاح وصحت ويا انا علي صاح وصحت ويا انا راح لي حط الحكي بمشانه راح لي

وجهي لن تدرج كثر حزنانه. علي صاح وصحت ويانا، علي صاح وصحت ويانا، راح لي حط الحكي بمكان، اي راح لي حط الحكي بمكانه. واه ويلا يا ابو فاطمه.

اللي راح من عندها ابوها شلونها، اللي راح من عندها ابوها شلونها، من حزنها يشيب راس ظنونها، من حزنها يشيب راس. يلا اللي راح من عندها ابوها شلونها، اللي راح من عندها ابوها شلونها، من حزنها يشيب راس ظنونها، تطيح بس ما تلقى لي قومونها، طيح بس ما تلقى لي قومونها، يصير كل شي مو حلو بعيونها، يصير كل شي مو حلو بعيونها. واويلا يا ابو فاطمه واويلا.

فتو اروح لك اسمع لي جزاك الله خير الجزاء ادري بيك ما تقصر الليله مولاتي يا زهره كل احنا ان شاء الله من هذه الحسينيه حسينيه ام الحسن المباركه نواسيك مولاتي بدموعنا ولطمنا وبصواتنا اللي ما مقصر بها ان شاء الله يلا ارفع ايدك إيه ناحت عليك السابعة والأرض عين ودامع إيه ناحت عليك عفية عفية عفية

السابعة والأرض عين ودامعة ناحت عليك السابعة والأرض عين

0: خاتم خاتم للشاعر اهل البيت الموفق عمار هليل الواسطي.
1: يا ابوي روح تكدرت مهمومه ويغثني الهوى من غمضتي عيونك علي.

وسعت بعيوني ظلت بالصبر يا رحمة ناحت عليك السابعة ناحت عليك فدوى روح لك والأرض أعلى

0: الواسعة بعيوني ظلت بالصور يا رحمة ناحت عليك السابعة
1: ما شاء الله.

0: طول عليكم بارد تعبكم. خاتم
1: حجة وداعك يا خبر خلاني أحسب للقدر، تخيلت لو عني رحت.

قطعتهم حفوس فصولي عبودا فصولي عبودا والنار شفوها وعدي من دليل والنار شفوها وعدي

0: حسرات بعدك ما قضى تمنيت اموت ولا
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

زعلتك أدري زعلتك شنو هذا يلي أمري بين يديك زعلتك أدري شنو هذا يلي أمري زعلتك.

فيك العجل وادري تحجبني ذنوبي وين ود وجهي انا من الخجل حق قلبك لو زعل اسف الكل ما حصل سيدي واستر عيوبي يا المهدي عفوك كم وكم مرة حملني أذنبي ولا ما تملني هذا وصفك بي أعرفك عارف

عفوك خسر لا رضت عني البشر المهم يا المنتظر بس رضاك اللي يرضي ربي ما أغالي لو قلت لي كل مفر كل قضاء وكل قدر أمر من بيتك صدر حقي لو باسمك ألبي وبانتظارك ياللي متحمل سنينك عيب أسألك انت وينك انا وينك.

تغشى عيني تحتويني وانحني القبلة يمينا. ولو بالحلم طيفك يمر هالشوفة بس تسوى العمر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. صلى الله عليك عدد ما في علم الله. لبيك دا

فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أشهد أن

وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك، أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل، ودعوت إليهما، وأنك صادق صديق، صدقت فيما دعوت إليه، وأنك ثار الله في الأرض. وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن نبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا.

محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة، يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ما دخل الكون كيان اهتز له الكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا قم بعملية استقراء لعظماء الأرض سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الديني أو على المستوى الاجتماعي، ما أكو واحد استقطب أكبر قدر ممكن من الآراء واستقطب أكبر قدر ممكن من العواطف بقدر النبي صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى ما إجا من فراغ في الواقع، لأن النبي في دخوله إلى الحياة موج الدنيا. وسنمر إن شاء الله في هذه الليلة الكريمة بشيء من هذه السيرة العطرة التي ملأت الدنيا عطاء. رسول الله صلى الله عليه وآله دخل إلى الوجود أو دخل إلى هذه الدنيا يوم الجمعة عند طلوع الشمس في اليوم 17 من شهر ربيع الأول عام الفيل. قطعا تاريخ ما كان أكو، كانت العرب تؤرخ، العرب كانوا يؤرخون بالأحداث الكبيرة، أي حدث من الأحداث الكبيرة المعروفة كانوا يؤرخون به، لأن ما عندهم شيء مركزي يدور تأريخهم حوله أو شيء يستأثر بالتأريخ بحيث شيء مهم يلفت الأنظار إلا الأحداث الكبيرة. طيب، حتى كانوا يؤرخون بموت بعض الأشخاص أو يؤرخون ببعض الأحداث الحربية. ف قضية عام الفيل هاي من الأحداث اللي لعبت دورا مهما واستأثرت باهتمام الناس فكانوا يؤرخون بها. وإلا لما تقول للواحد عام الفيل يقول لك شنو يعني عام الفيل، شنو موقع من الزمن؟ لكن لأن معروف بالمنطقة العربية وبالذات في مكة المكرمة المؤرخين أرخوا به. طبعا المسيحيين أرخوا بميلاد المسيح عليه السلام، وقبل ذلك أكو تواريخ متنوعة. المهم وبس تقريب الزمن، يعني هذا هو في الواقع تقريب الفترة التي ولد بها النبي صلى الله عليه وآله، هي هذا المقدار كافي، يعني ما يستأثر أو بالأحرى ما نحتاج إلى أن نذهب يمينا أو شمالا. طيب، لما ولد صلى الله عليه وآله وأبوه متوفى، يعني ولد يتيما، لأن جملة من الروايات تذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ولج الحياة وأبوه ليس في الحياة متوفى. عاصر أمه إما 7 أشهر أو 2 سنين أو أقل، تلقى الروايات الواقع مختلفة في هذا. وجملة من المؤرخين يستغربون يقولون الغريب شلون ولادة النبي صلى الله عليه وآله صار بها الاختلاف. لا، يعني هو الغرابة مو بولادته، ولادته يصير بها ليش؟
لأنه أولا بعد ما معروف أنه راح يكون نبي، نبعني يعني بعد ما أخذ هالبعد، أي من ناحية. من ناحية ثانية، ما كانوا العرب آنذاك عندهم تاريخ منظم، يعني مجموع اللي كانوا بالجزيرة العربية يقرون أو يكتبون 17 واحد كما يقول البلاذري. يعني كانت الدنيا بدائية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، ولا تعتبر هذا المعنى بس بالجزيرة العربية، لا، حتى بالأمكنة الأخرى كانت الأمية منتشرة والثقافة محدودة والحياة كانت بدائية تماما. جد، فلذلك مو غريب أن يكون اختلاف أكو في ولادة النبي، لكن الاختلاف في وفاته هو الغريب. بعد أن دخل إلى الحياة وموج الحياة وأعطاها العطاء الضخم، الغريب شلون يختلفون بوفاته؟ نبه، الاختلاف في وفاة الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي ينبغي أن يلفت النظر. طيب، فالنبي صلى الله عليه وآله صار الاختلاف بأن أباه كان متوفى وأمه شكثر عاصرها، وسألوا الإمام قالوا له: يا ابن رسول الله، لماذا ابتلى الله عز وجل نبيه بذلك؟ يعني ما كان مثلا ممكن أن النبي لما يولد أمه وأبوه موجودين؟ لأن اليتم حالة، عادة اليتم حالة تخلق فد لون من عدم التكامل في شخصية الطفل. دفت لي النقطة، وإن كان النبي عكسها لهاي. يعني الآن لما واحد ينولد وأمه وأبوه افرض ما موجودين، شو يصير عنده؟ يصير عنده نقص بالتلاؤم العاطفي، لأن هذا يحتاج إلى الحنان. الإنسان مو بس معدة يريد طعام، ومو بس جسد يريد ملابس، لا، بالإضافة إلى ذلك يريد حنان، يريد عطف، يريد مودة، يريد تلاؤم عاطفي. وهذا وين يلقاه؟ هذا إنما يلقاه بحجر الأبوين، الأم والأب، لأن ماكو واحد يعدل الأم والأب. يعني هذه تأمل الظاهرة اللي تشوفها عند الطفل. نبه لي أنت الآن، ملاحظ أن الطفل لما يصير على ثدي أمه مو بس يمتص اللبن، لا، تشعر أنه يغرس أصابع في ثدي أمه، ينشد إليها انشداد قوي. مسألة مو مسألة غذاء، لو مسألة غذاء واحدة يمتص اللبن، لا، يشعر بأنه مشدود إلى رائحتها، يرضع منها الحنان قبل أن يرضع منها اللبن. وكذلك حجر الأب، حجر الأب بالنسبة إلى الولد هو البيئة الطبيعية اللي يأخذ بيها تكامله وتلاؤم العاطفي. فإذا ولد محروم من الأبوين يكون عنده بهالجانب، يعني ما أسمي نقص، وإنما ما ماخذ حقه الكامل. زين، لكن هذا المعنى انعكس عند النبي وسيتبين، سنراه إن شاء الله خلال البحث. بس ليش يسأل الإمام؟ ما كان يمكن مثلا أن الله عز وجل يمن على نبيه ويكون الأم والأب عدلين اثنينهم؟ النبي صلى الله عليه وآله إنما ولد كذلك يجاوب الإمام، يقول: أراد الله عز وجل أن لا يكون على نبيه لأحد منا. نبأ، يعني أن الله أراد للرسول صلى الله عليه وآله أن يكون هو عين الكمال، أن يكون هو عين الاكتفاء، ما يحتاج حتى منا، لا من الأم ولا من الأب. مو الأم طبعا راح تكون لها منة على ابنها، والأب راح يكون لدالة ومنة. أراد الله أن يرفع نبيه، يخليه وليس لأحد عليه فضل. افرض هو يرعى أبويه، هو يرعى أبويه ويميل إليهما ويكرمهما، لكن الله عز وجل أراد أن لا يكون لأحد عليه منة، أو لأحد عليه فنوع من العطاء، أنه هو يعطي، أنه هو الرحمة. طيب، لما ولد وأبواه ميتان، أو أمه وأبوه أفرض ما عاصروا، على روايات أخرى ما عاصروا طويل لمدة سنتين، شنو كان موضوع أمه وأبوه؟ هل كانا مشركين كما يذهب إليه البعض؟
الآن لما نرجع هنا إلى تاريخ المسلمين، نلقى تاريخ المسلمين مع الأسف يقع بها المفارقة، يقول أن النبي أمه وأبوه كانوا مشركين، زين، لأن هم ما عندهم مانع أن يكون النبي قبل البعثة مشرك، نبالي شوي زين، قبل البعثة يقولون يمكن أن يكون مشرك، بينما الفكر المحقق، الفكر اللي يرتكز على أسس واللي يحلل أسرار الأشياء يذهب إلى أن الله مستحيل أن يبلي نبيه بالشرك أبدا. ليش؟ لا يبلي هو ولا يبلي أبويه، لأن لابد أن ينقل من رحم من صلب طاهر إلى رحم مطهر كما هو في الزيارة وبالروايات. أنا شفت، سبق أن أشرت، شفت بعض علماء الأزهر يقولون أن القول بكفر الأبوين عظيم لا سبيل إلى قبوله، هذا يعني بشاع، يعني هيك قال يشك

0: يدرك بالفطرة أن الله عز وجل لابد يكرم نبيه فيخليه بوعاء طاهر، ما يمكن يخلي نبيه بهاللون من نجاسة الشرك. يقول للبوصيري: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. القرآن الكريم يقول: وتقلبك في الساجدين، يعني تنتقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر. زين، هسه هذا مثلا هاللجوم يأثر افرض بالنبوة او ما شيء اخر لك ما له علاقة به، لكن الله عز وجل ساحة النبي كون يكرمها من كل الجهات. ساحة النبي لا يتدسس اليها ما ينزل بمستوى النبوة ابدا، وانما مستوى النبوة يجب ان يكون مكرم ومحترم. طيب اذا الابوان ما يمكن أن يكونا مشركين؟ الروايات اللي يرويها بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر أبويه وقعد وانتحب باكيا. قالوا له: ما الخبر يا رسول الله؟ قال: سمعتهما يعذبان وما يعذبان بكثير. شيء غريب يعني، غريب. والحال ما أدري أنا، فد مرة أشرت أكو واحد جام، هذا كان يحجم المسلمين، حجم رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ الدماء. طبعا ما ينفصل من جسم الإنسان حكم أن يدفن، لا يكون يندفن فهذا الدم قال للنبي: روح ادفن، خذ هو دفن. قال له: بلى. أخذ راح ورجع، قال له: دفنته؟ قال له: بلى. قال: أين وضعته؟ قال: في مكان حريز يا رسول الله. قال له: وين؟ قال: شربته. قال له: هذا أنا الدم هذا ما مستعد أطيل الأرض، هذا منفصل من جسمك، أنا شربته. النبي صلى الله عليه وآله قال له: فعلت المحرم، الله يحرم شرب الدماء، ولكن بذلك أنت ضمنت لبدنك أن لا يعذب بالنار. نعم. جن هذه مو بس إحنا نروي، لا، يروها المذاهب الإسلامية. انت اذا تفترض ان واحد اخذ شيئا من دم النبي وخالط دمه دم النبي لا يمكن ان يعذب، والانسان من ابويه، من دم ابيه ولحمه، ومن دم امه ولحمه، جزء لا يتجزأ الانسان من الابوين. وبالمناسبه اليوم اذكر، شفت شيء موضوع، هاي قضيه الولد خارج او الرحم البديل، افرض أنه تأخذ بويضة من الأم ويأخذ حويمن من الأب ويحولوه إلى زايغوت، وبعدين يشيلوه يخلوه في رحم مستأجر إذا الأم رحمها مثلا لسبب من الأسباب مقلوع رحمها، فيخلوه يشوفوا له رحم ويزرع بذلك الرحم إلى أن يربى. واحد نعم أزهري مفتي بالجواز، اليوم نشرت الصحف أن هذا جائز، زين، لأنه هذا ما يحقق جريمة زنا، يعني الولد يصح انتساب لأبويه وبنفس الوقت هالعمل جائز. لا، أول الكلام ليش؟ لأنه يقول أن هذا الزيجوت يغلف روحه بغلاف يمنع تأثير الرحم اللي انتقل إليه، هذا الرحم اللي انزرع به ما راح يأثر عليه، لأن هذا يغلف نفسه بغلاف يمنع عنه وصول المؤثرات. لا، موج، لا، بدليل أن هذا ينمو. منين ينمو هذا الزيجوت؟ منين ينمو هذا؟ لابد أن يمتص، يأخذ من دماء الطمث عند المرأة، يأخذ غذاء منين؟ من جسم المرأة اللي يزرع بها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، القرآن الكريم بإطلاق: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. زين، هذه الآية في حد ذاتها تشكل حاجز دون القول بهذا المقال، فالولد قطعا يتأثر بالأم ويربو ويترعرع على دمها وعلى لحمها، فشلون نقول أنها ما تأثر عليه؟ لا، بالعكس، فالأبوان إذن لهم تمام التأثير، يختلط الدم بالدم واللحم باللحم، فالولد متكون من الأبوين. وإذا كان متكون من الأبوين والدم ممتزج، أنت تقول أن اللي امتزج عرضا دم النبي بدمه ما يدخل النار، كيف تنسب لأبوي النبي أنهما في النار؟ ممكن. والحال بالعكس، الرواية تقول أن النبي مار قال استأذنت ربي، استأذنت ربي بزيارة قبر أبوي فأذن لي، زور القبور، كنت قد نهيتكم عنها زوروها فإنها ترقق القلب وتذكر بالموت. زين، إذا ممكن القول، الذهاب إلى هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وأمه وأبوه كانا مشركين، ما يمكن الله يضع نبيه في هذا الوعاء. طيب، شعوض الله عز وجل النبي لما انحرم من حجر أمه، شعطى اطاع حجرين كريمه. الحجر الأول حجر فاطمة بنت أسد، هاي والدة الإمام أمير المؤمنين سلام الله، هاي كانت أمه، كانت ترعاه رعاية لا سبيل إلى وصفها. المؤرخين يقولون أولادها يصبحون، أفرض قد يكون مو مغسولين، مو مدهونين، مو مستعمل لهم طيب، قد تترسل مثلا تعوفهم شوية ما تهتم بيهم، تقصر اهتمامها وين؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله. يصبح وقد غسلت وطيبت ودهنت وكحلت عينيه وقامت على خدمته خير قيام، حتى كان يعبر عنها بأنها أمي. ولذلك لما جابها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى القبر، النبي قال له تنحى عنها، أنا اللي أتولى تجهيزها. أنزلها النبي إلى القبر، اضطجع في قبرها، كفنها بردائه، قال إنها أمي، كانت أكثر الناس إحسانا إلي، أهال الترب عليها، كان يوليها هالعناية باعتبارها أمه، لأن الله عز وجل عوضه عن هذا الحجر، حجر أمه، بحجر فاطمة بنت أسد. زين، رعته رعاية لا حدود لها. وبعد بحجر أبي طالب رضوان الله عليه، سلام الله عليه، ها الواقع هذا الحجر الكريم الذي أبى له الناس أن يعترفوا بفضله وبما قدم، أبى له الناس أن تنسب له هذه الفضيلة، والحال الرجل كما ذكرت أنا قبل ليلتين 42 سنة هو متوفر على خدمة النبي وخدمة الإسلام، لا يبارح النبي بحال من الأحوال، دفاع ورعاية وتغذية وتربية وقيام بكل ما يلزم من أب لابنه. بالفعل ما كان حتى بأسفار من يطلع، سيمر علينا إن شاء الله، حتى بأسفار أبو طالب كان يحرص على أن يأخذ النبي معه، لأن يخاف أن يتركه، يجوز يتعرض من بعده إلى أذى. والنبي يقول ما زالت قريش عني كاعة، بها التعبير، ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي عمي أبو طالب. بالفعل تعرض النبي من بعد وفاة أبي طالب إلى توتب قريش عليه، فأبو طالب كان شديد الحرص على اتباع النبي، شديد الحرص على استماع ما يقوله وما يأمر به، لا يكاد يبارحه. وأبو طالب إلى جانب ذلك كان يحوط المسلمين، مو بس يحوط أبو طالب، انت شوي ادرس وضعيته في أيام الحصار، لما صار حصار الشعب ما كان أبو طالب يذوق النوم بالليل لا هو ولا أولاده، ينقلون الطعام إلى المحصورين من المسلمين وإلى المحصورين من بني هاشم، ويرعون ويحرشون، خاف واحد يرمي النبي، خاف واحد يتعرض إلى النبي. أبو طالب مشاهر إلى الصباح هو أولاده، لا يكاد ينام، لا يكاد يهدأ، وبعدين شاير الدعوة من أولها إلى آخرها. تجي لي قريش يقولوا له شوف، احنا ما يصير نسمح لك، هذا ابن اخوك يعبث، افسد شباننا، شتم الهتنا، شفه احلامنا، ما مستعدين نخليه يعمل هذا العمل. انت شنو تمسكك به؟ هذا عمارة اجمل فتيان قريش، مخليه ولد لك انت اذا حريص على هذا، اعطينا اياه، نعم، وخليه ناخذ حقنا من عنده. هذا شنو يكفر الهتنا، شنو يقف في وجوهنا، يشعر علينا حرب شعواء. يقولهم ان ابو طالب والله ما انصفتموني، تطوني ابنكم اربيه واعطيكم ابني تقتلونه، باي معنى؟ ها شلون يصير هذا المعنى؟ ثم يلتفت إلى النبي يقول له اذهب لأمرك، ما عليك غضاضة، ابشر وقر بذاك منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوشد بالتراب دفينا. ها أما بأجمعها موضوعة تحت تصرف النبي، طاقات كلها لخدمة النبي ولخدمة الإسلام، أولاد بأجمعهم مجندين إلى رعاية النبي ورعاية الإسلام، بيت كل متوفر على خدمة النبي، ومع ذلك يجي لك التأريخ الظالم الذي كتب أيام الملك العظوظ، والذي ما يزال إلى الآن تلعب بنفس المؤثرات، ينسب إليه أنه مات وهو كافر. ها والحال يقول للإمام علي وقد مر على النبي وهو يصلي، يقول له صل جناح ابن عمك، هذا أخوك جعفر جاي يصلي إلى جنب، أنت الجناح الثاني لا تخليه خالي، صله. ثم يقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما، أخي لأمي من دونهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي. شنو أكثر من الاعتراف بهذا؟ ها؟ شنو أكثر من الاعتراف بهذا؟ ومع ذلك يرجع كل شيء يمر التاريخ ويكرر لك يومية المقولة بأنه مات وهو مشرك. المهم أعود للموضوع، الله عز وجل عوض، الله عوض النبي عن هذلك الحجر بحجر أمه الرؤوم الثانية وهي فاطمة بنت أسد، وبحضن أبي طالب الذي انعطف عليه وعكف عليه. ترعرع النبي لما ولد، وين ترعرع؟ في مكة المكرمة. مبدئيا لما انولد أمه متوفى، يعني من بعد شهرين أو 7 أشهر توفت، بعد بحاجة إلى الرضاع، من تولى إرضاعه؟ مبدئيا أرضعته ثويبة، ثويبة مولاة عمه، جارية عند عمه، أرضعت. وأرضعت منه بعد؟ أرضعت عمه حمزة أيضا، هاي كانت قد أرضعت حمزة وأرضعت. فلذلك لما عرضوا على النبي أن يتزوج بنت عمه حمزة، قال لا، هذا أخي من الرضاعة، ما يشعني أن أتزوج ابنته لأن رضع معي. بعدين بعد ذلك أرضعته حليمة بنت ذؤيب السعدية، تولت رضاعة. فترعرع النبي فترة، ثم أرجع من البادية ووضع في مكة. خلال إقامته في مكة ما كانت إلى صلة بالمجتمع الوثني في مكة أبدا، ما كان يألفهم، بعيد تماما عنهم، بحيث قريش كانت تشوف سلوك النبي صلى الله عليه وآله سلوك غايب بالاتزان، سلوك بعيد عن مبادئ الجاهلية، عن أوضاع الجاهلية، الأشياء اللي عندهم، طوافهم بالبيت وهم عرات، أنكحتهم الفاسدة، معاملاتهم القائمة على الربا وعلى القمار، ألوان من التبادل الاجتماعي عندهم بالسلوك، كل رسول الله رفض. وين كان يروح؟ يطلع إلى غار حراء، يطلع الغار حراء، يروح هناك يعبد الله، يتهجد. هشا أكو رأيين، رأي يقول أن كان يعبد الله إلهاما من الله، ورأي آخر يقول له على ملة إبراهيم الخليل. رأيين أكو، إحنا عندنا الرأي اللي نعتمد عليه أن الله عز وجل يلهمه السداد، ما يحتاج إلى أن يختفي بنبوة غيره. فكان يوحد الله ويقلب طرفه بالسماء ويتجه إلى الله تبارك وتعالى، يستلهم منه العطاء والخير، وكانت الإرهاصات تترى عليه بالنبوة أنك مهيأ ومعد لأن تبعث. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يروح إلى غار حراء. هسا من ولد الإمام علي عليه السلام، النبي شكثر عمره كان؟ النبي كان عمره في ولادة الإمام علي عمر النبي 30 سنة. الإمام علي ولد، عاش وياه قبل البعثة 10 سنوات على رأي، وعلى رأي 7 سنوات. زين، هالفترة المن ياخذ وياه الى الغار، ياخذ علي بن ابي طالب، حط في هذا يجيبه يخليه على صدره، لان كان يقول لامه، كان يقولها لفاطمه، ما ليش علاقه انت هذا بي، ضعي مهده بقربي، المهد ما له خليه الى جانبي. كان يهز مهده، يناغيه، يداعبه، يوجره اللبن عند شربه، يضعه على صدره، يطوف به شعاب مكة، يؤنسه، يقول أخي ووزيري وصهري وصفيه. هل يقول لعبد الباقي العمري لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطع ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع. فعلا قام ياخذ وين؟ إلى غار حراء، يأنس به، يأنس به، نعم، يأخذه إلى غار حراء ويأنس به. حتى لما نزل الوحي وطرق سمع النبي، كان علي سلام الله عليه يسمع الوحي، ولذلك كان الرسول يقول له إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست بنبي وإنك لعلى خير. والغريب أن بعض المؤرخين لما يمر عنده حساسية من هالنقطة، شلون يسمع الوحي في حين يقول هو نفسه، هذول هذا المفسرون والمؤرخون يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وصار قاب قوسين من أدنى أصابته وحشة، قاب قوسين أو أدنى أصابته وحشة، ولما أصابته وحشة سمع صوتا آنسة. شنو الصوت؟ يقول كان صوت الخليفة أبي بكر، سمعه واستأنس وارتاح. طيب احنا نمر بالرواية ما عندنا حساسية منها، فإذا كان يسمع ويكون قريب من الله عز وجل ويسمع الوحي وتفرض هذا المعنى إلى أحد الخلق، ليش تستبعد إلى علي بن أبي طالب؟ ليش؟ أو تستبعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا؟ المهم أن هذا المعنى تقريبا رواه محقق المؤرخين أن النبي كان معه علي في غار حراء وهو يستمع، والإمام علي أشار إلى في خطبته الغراء التي ذكرها ابن أبي الحديد في شرح الناج. المهم كان النبي يأنش بعلي ابن أبي طالب، يأخذه وياه إلى غار حراء ويرجع، يرجع وياه إلى البيت، إلى أن تكامل للنبي من عمره الشريف 40 عام، هبط عليه جبرائيل ليحمل أول سورة من السماء. أول سورة هبطت عليه اللي كانت مفتاح القرآن الكريم، اللي كانت مفتاح عطاء الوحي، اللي كانت سميها باكورة ما أراد الله به هداية الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الناس، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب هل فترة 40 سنة طبعا بها أحداث كثيرة ما يسعنا استقصائها، لكن خلي نبدأ بجوانب مهمة من بدء الفترة. أول شيء يلفت نظرنا أن النبي لما ولد أول أسماءه الكريمة التي أشارت إليه والتي أعربت عن ذاته الطاهرة، الاسم الأول هو محمد. الله
1: محمد.
0: طيب ثم بعد ذلك سمي بأحمد، بعد ذلك إجت أسماء هي عبارة عن صفات لكن اشتهر بها النبي. لما ترجع إلى التاريخ تلقى أكثر من 40 أو 50 بين صفة وغير صفة، هذه يشار بها إلى النبي بأنها من أسماء. بس خلي أذكر لك بعض ما يهم منها. مثلا أول ما يلفت النظر من أسماء الماحي، من أسماء النبي الماحي، والمؤرخون وفلاسفة المسلمين يقولون إنما سمي بذلك لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل محى به صفحة الشرك من الوجود. شلون يعني محى من الوجود؟ يعني كان الشرك منتشر بدون أن يقف دليل في وجهه. إجا الإسلام حمل الأدلة للدنيا التي تعارض الشرك وتثبت التوحيد من وجهة نظرية ومن وجهة تطبيقية. رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الأسس لمحو الشرك من الوجود، قاتل من أجل كلمة لا إله إلا الله. ولذلك وضعناها القاعدة. شنو هي القاعدة؟ إنما قاتلت الناس ليقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حقنوا بذلك مني دماءهم وأموالهم. نبه لي. فإيش أصبح إذن الهدف الأول؟ هو إرساء كلمة التوحيد بعد ووحدة الأمة. نبه لي والله لأن النقطة، لأنه الجماعة من المؤرخين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله في أيام مرضه قال اسمعوا، أولا لا نبي بعدي، وثانيا لا سنة بعد سنتي، فمن جاء بغير ذلك نعم فهو كاذب. من بعد ثم التفت لهم قال لا تتركوا القصاص، يعني القاتل لا تخلوا ما تقتصون من عند ضيعون أحكام الله، لا تتركوا القصاص واحدة، ولا تتركوا الحق أن تعطوه لأهله، ولا تفرقوا، التفت لها التعبير، ولا تفرقوا وأسلموا حتى تسلموا. لا تفرقوا شنو معنى لا تفرقوا؟ يعني ليكن الإسلام اللي أنا تحملت من أجل العناء وأعطيت من أجل العطاء الجزيل ليكن هو عصمتكم، تلتفون حوله. الإسلام جاء ليوحدكم ما جاء ليفرقكم. نعم، الإسلام إذن جاء للوحدة لا للتفرقة. الغريب احنا الآن واحد يقول لا مجتمعاتكم الإسلامية مع الأسف الآن مفككة. أنا اللي أريد أقوله وكل واحد يقوله من المحققين في الواقع، أن أساس الإسلام كل المتأمل عندما يتأمل به يذهب إلى أنه وحد المسلمين وسيبقى يوحدهم. وإذا طلعت شرذمة أو طلعوا جماعة إذولا يحاولون تفريق المسلمين، لا ينبغي أن تضيق صدورنا بهم في الواقع، لأنه ما ممكن. أنت الآن أسرة صغيرة ها كبرها بيت واحد، تلقى واحد أو اثنين يشدون عن أخلاق الأسرة موجودة هاي. الأسرة الإسلامية كبيرة والحمد لله بها الخير وبها الفكر وبها روافد الوحدة. إذا أرادوا يطلعون أربعة خمسة هذول يصير بناؤهم يحملون راية التفرقة، هذول اضرب بهم عرض الجدار. من دعا إلى جاهلية فأعضوه ببضر أمه. نعم، الواقع أن لا ينبغي أن يهتم المسلمون بهذا المعنى، يعتصمون بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية الشريفة وبالحبل الذي وضعه الله بين الأرض وبين السماء. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فالنبي محى الشرك معها، ومحى بعد إلى جانب الشرك محى ذنوب من يعتصم بالله ويؤمن به. ما في شك أن المسلم الذي يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي ويعزر النبي ويوقر النبي لا يخشى شيء هذا، لأنه في ظل الله. نعم، وتحت جناح رسول الله. هالشي يجيك واحد تستغرب أنت من موقف إجاء النبي، يقول لك إذا تريد تروح تمشي منا إلى النبي توقر أو تزوره أو توقف تعظمه، هذا مشيك بدعة وسفرك حرام، ويتعين عليك أن تتم الصلاة لا تقصر الصلاة، وهاي الزيارة ما مطلوبة، بل بالعكس أكو بيها شائبة منع حرام. يعني لما تقرأ هاللون من الفكر، هذا لون يغير فكر المسلمين بصورة عامة، ما ينبغي أن نهتم به. هذا فكر فطرحه، اضرب به عرض الجدار، لأن الله عز وجل جعل لنا النبي علامة من علائم شنو؟ الإيمان، باب منفذ إلى السماء نصل منه إلى الله عز وجل، تعظيمه وتوقيره وتعزيره مما أمر الله به. فإذا النبي محى صفحة الشرك من الوجود بعد، ومحى الآثام ممن يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي. هاي من أسمائه. الغريب أني شفت فرد واحد يقول من أسماء النبي، مو واحد، أكثر من واحد يقول من أسماء شنو؟ من أسماء يقول نبي الحرب، لأنه جاء بالذبح. واي غريب، واي غريب من عالم مسلم يجي يقول أن النبي بعث بالذبح. شلون يعني بعث بالذبح؟ لأنه بعث لا وينسبها إليه للنبي، يقول أن النبي قال أنا إنما بعث بالذبح. يقول كان يصلي في اليوم بالكعبة وإجا وذبوا على ظهر السلا، سلا يعني هذا الأمعاء الشاة، فلما مسح السلا قام قال لهم أي جوار هذا؟ قلتوا ما عندكم أصول عرب، أنا جاركم وشكل سون بيه، أي جوار هذا؟ أنا إنما بعثت بالذبح، يعني هددهم راح أراويكم. فقام لي يقول أبو جهل تمسك به، قال له ما كنت عندنا جهولا. على كل حال هذا كلام ما يستقيم، لا يستقيم تاريخيا ولا يمكن قبول مضمونا أبدا. ليش؟ لأن أولا النبي صلى الله عليه وآله إذا ترجع إلى تاريخه اللي قتلهم أفراد خلي عنك ساحة حرب، واحد يجيك يريد يقاتلك طبعا ترد عن نفسك، تدافع عن نفسك، هذا ما تسميه قتل. لكن اللي قتلهم صابر، يعني ذول اللي يقال أنه جاء للذبح، كم واحد إذا تجمعهم اللي قتلوا صبرا؟ أفراد قلائل. بالعكس يا أخي، التنشيت مكة شوت ويا النبي، شوت مكة ويا النبي، قتلت أهله، قتلت أبناء عمه، رمته بالحجارة، رمته بالسهام، كفرته، كذبته، جبينه كان يشيل منه الدم، رباعيته كسروها، عرضه إلى الأذى، إلى الاضطهاد، يطلع والحجارة من ورائه، ساحر، مجنون، كذاب، كل هذا سووه إليه. شنو قابلهم به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ صعد على المنبر، قال ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فجع. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. كل اللي قال رسول الله هذا، أرجوك، يعني ما كان النبي بيوسع أن يجرها الأعناق، هل أن يجرها الأعناق؟ مو إحنا يصعد عندنا واحد بتاريخنا يقول إني لأرى الدماء تترقرق بين اللحى، بين الأعناق واللحى. التهذول اللي في تاريخه الشيشي يجي إلى النبي اللي يقول إذا أبو فأنتم الطلقاء، يقول إنما جاء بالذبح. أنت تيجي ترمي النبي بالذبح، النبي جاء بالذبح، كم واحد ذبح رسول الله؟ والحال القرآن الكريم يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إحنا نصدق القرآن ينصدق هؤلاء؟ الله عز وجل يقول تسبق رحمتي غضبي. إذا كان والله والنبي يقول تخلقوا بأخلاق الله، والنبي ترجم أخلاق الله، النبي بعث بالذبح، مش كم واحد ذبحهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أفراد وذول أشاءوا للإسلام غاية الإشاءة، ما ذبحهم لانتقام شخصي أبدا، ورب أتباع على هالمعنى. أنت إذا ترجع إلى من تأثر برسول الله 100% تلقاي ترجم أخلاق النبي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما طلع إلى قتال عمرو بن عبد الود، كان علي بن أبي طالب من طبعه إذا قاتل يرجع بسرعة ويحمل على يديه رأس الفريشة مثلا. طول في هالمرة، ظل فترة طويلة، الله رجع، قالوا له يا ابن أبي طالب أطلت، شو تفعي روحتك طولت شنو؟ قال أنا لما جثوت على صدر هذا، لما يعني طرحته أرضا وجثوت على صدره، شتمني نعم، وبشق في وجهي. فأنا انفعلت، اتأثرت من عنده، ما حبيت أقتله وأنا في فورة الانفعال، لأنه يكون انتقام شخصي وأنا ما أريد أنتقم منه، ما عندي عداء ويا شخصي، إنما انتظرت إلى أن ذهب عني الغضب، قتلته قتلة خالصة لوجه الله. الإمام يرون بهذا يترجم رأي السماء، يترجم أخلاق رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله ما قتل واحد لقضية شخصية أبدا، جماع اللي أساءوا إلى شخصيا ما أساء لهم رسول الله. نعم، قاتل منه، قاتل الذين أساءوا للإسلام، أمر بضرب أعناقهم. يعني النضر مثلا ابن الحارث، هذا النضر أساء إلى الإسلام إساءة لا حدود لها، هذا ممن ضرب النبي أعناقهم صبرا. إيش كم واحد لما دخلوا إلى مكة قالهم حتى إذا أحلت لي مكة ساعة من نهار، فلان وفلان إذا فرت بهم هذول عقبة في طريق الإسلام اضربوا أعناقهم. فأربعة أو خمسة، هذا يقال إلى نبي الذبح. إذا شو الفرق بين هذا المؤرخ المسلم وبين دول المستشرقين اللي يجون يقولون أن محمد نبي الحرب والنشاء؟ على العموم، فكلام لا يعتد به. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله من أسمائه الشاهد، من أسمائه الشفيع، من أسمائه البشير، من أسماء إلى كثرة، مشتقة منين؟ من أفعاله، مشتقة من أخلاقه، من آدابه. زين، كنيته عند كنيتين. الكنية الأولى أبو إبراهيم، هاي مبدئيا كني بها أبو إبراهيم. إبراهيم اللي إجا من ماريا القبطية، ولدته ماريا القبطية، كان النبي صلى الله عليه وآله يكنى به، يقال أبا إبراهيم. لما توفي اللي استأثر بالكنية شنو؟ استأثر بالكنية أبو الزهراء. أصبحت هذه كنيته، يعرف بها، كان يكنى بأبي الزهراء اللي درج عليها التاريخ هاي الكنية، والأدب والفكر، وهي كنية والله تبعث إلى النفس الشعور به، شعور بالاعتزاز. أبوها النشمة الطاهرة هاي، أبو أم أبيها اللي كان يعبر عنها بأنها أم أبيها، فكان يكنى بأبي الزهراء، يقول له سماحا أبا الزهراء إن جئت أجتلي، سماحا أبا الزهراء أن جئت أجتلي بهاك وأستجلي الجلال وأطلبه.

إذن هل مجموعة من الأشماء والكنى كني بها النبي وسمي بها جن؟ هل فترة فيها اتجه النبي إلى طلب التجارة، واللي مرن على قبول التجارة وعلى عمل التجارة عمه أبو طالب، طلع ويا أخذ الذي لما وصل بي إلى الشام مر على بحيرة الراهب، قال له من يكون هذا؟ قال له هذا ولدي. قال له لا، ما ينبغي أن يكون أبوه حي، هذا أبوه متوفى، ما يمكن أن يكون أبوه حي. قال ابن أخي هو، هذا ابن أخي. قال له أما الآن فنعم، احتفظ به واحترش عليه من اليهود. قال له ترى اليهود يبغونه الغوائل، إذا عند العدو الأول هو اليهود. وفعلا نجي، مو بس إلى عدو، لا عدو إلى ولدينا ولأبناء ولمن ينتمي لدينه. نعم، هذه الحقيقة اللي الله عز وجل جعلها قدرنا، هاي قدرنا الواقع من بداية التاريخ إلى يومك هذا. الآن ليتفطن إلى ما يصنعه اليهود، يعرف الحقد الموجود في نفوس هؤلاء على النبي وعلى من ينتمي إلى رسالة النبي وعلى من يتسمى باسم دين النبي في بحيرة. يقول له احترش عليه من اليهود، ذول هم الخطر الأول. وفعلا حاولوا اغتياله أكثر من مرة، حاولوا اغتياله أكثر من مرة، ولكن الله عز وجل حال بينهم وبين ذلك. من رجع كان زواجه من بعد ما رجع من هاي التجارة، هاي السفرة التجارية، تزوج بخديجة سلام الله عليها، وولدت له خديجة، ولم تلد له امرأة غير خديجة وغير مارية. ها شش ولدت له؟ هل ولدت له أكثر من الزهرة أو لا؟ ما عندي مجال شوية أحقق به الموضوع. على الأكثر المتحقق، نعم المتحقق، أن الزهراء هاي قدر متيقن، أما الباقيات ربائب أم بنات أم لا، حتى مو ربائب وإنما بنات هالة أخت خديجة، نعم من زوجها اللي يحب. أنا سبق أن أشرت أكو بحث رائع في هذا الباب، ضروري واحد يطلع عليه، وهو في عدد 30 و31 في مجلة تراثنا بقلم سيد علي الميلاني، يقدر واحد يشوفه للبحث، نعم حتى يعرف أكو جملة من الروايات في هذا المورد وفي الأعداد اللي قبلها. أنا اللي في ذهني هذا العدد اللي ببحث زواج الخليفة عمر من أم كلثوم، هل يثبت أمام النقد أو لا؟ وأكو بحوث أخرى بعد في هالسلسلة، يعني تقدر تشوفها من العدد 28 إلى العدد 40 موجود هنا. بحث رائع جدا، رائع بأن هذني حتى مو ربائب. ها وهاي دعوة أن الخليفة إنما لقب بذي النورين لأن تزوج اثنين مثلا من بنات النبي، لا، الدميري في حياة الحيوان يقول إنما لقب عثمان بذي النورين لأمرين، أولا كان يصلي السحر، وإذا صلى السحر يقرأ قرآن، وهم قرآن يقول يختم القرآن. طيب يقول ذن الاثنين، هذا نور وذاك نور، فلقب بذي النورين لحب خلي يشوفه، ولحب أنا أطيل مصدر. فإذا تلقيبه بذي النورين مو لهالشبه، هذا نشأ متأخرا، أنه لأنه بنات النبي تزوجهما. الشاب إذا ثبت هذا المعنى، إحنا ما يضيق صدرنا إذا هالمعنى ثبت بالتاريخ، ما عندنا حساسية إزاءة، وإذا لا نرجع إلى التاريخ، بس لا يكون التاريخ اللي يحاول يلفق أو يحاول أن يأتي بما لم يكن واقع. أرجع للموضوع، النبي ولد له من خديجة، ولذلك كان النبي هذا المعنى يكرره. فديوم من الأيام ذكرت عنده خديجة، فاحمر وجهه واهتز، تفتت لوحدة من النساء، قالت كانت امرأة عجوز حمراء الشدقين، وقد أبدلك الله بخير منها. قال كلا، ما أبدلني بخير منها،
إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها ولدا إذ حرمني أولاد شائر النساء. وهبط جبرائيل عليه يقول إن الله عز وجل يطلب منك أن تسلم على خديجة وأن تبشرها بأن لها بالجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم، هي اللي استأثرت بحب النبي صلى الله عليه وآله، وكان في حياتها يشعر بأنه إلى جانب النصير، جانب المواشي، يشعر إلى جانبها بالمودة وبالعطف وبالسكن. زين، هالفترة أيضا ترعرع فيها النبي صلى الله عليه وآله خلال هالمدة الطويلة بالإعداد لتلقي كلمة الله. لما هبط عليه الوحي رجع، عاش فترة جديدة. هالفترة الجديدة اللي عاش كثر 13 سنة بمكة، هاي الفترة كانت لترشيخ العقيدة، يعني الآيات القرآنية والأحكام اللي نزلت كلها ذات علاقة بالعقيدة، ما لها علاقة بالمجتمع المدني. بعد ما أراد الله له أن يؤسس الدولة الإسلامية أنزل عليه الأمر بأن يخرج من مكة فيهاجر، ابتدأت هجرته الشريفة. إن الملأ يأتمرون بك، أو بالأحرى وإذ يمكر بك الذين كفروا، إلى آخر الآية، وأمره بأن يهاجر. وفعلا في ذيك الليلة أضجع عليا مكانه وأمره أن يتبعه بالفواطم وطلع هاجر. وصل نام 3 أيام بالغار معه أبو بكر، خلص هال3 أيام وانتقل في مشيرته إلى المدينة. ووقعت لعدة معاجز، وقعت لمعجزة مع شراق المدلجي الذي تبعه وارتكشت قوائم فرسه بالأرض، معجزة مع أم معبد دخل عليها وهو عطشان وجدها جائعة وقالت له ما عندنا شيء، احنا بائسين، عندنا بس هالشات البكاء، شات يعني ما بيها قابلية لأن تعطي لبن، ضرعها جاف. قالها أكو مانع تجيب ليها، أنا أتولى حلبها. قالت دونك أيها المبارك. مد النبي يده على ظهر الشات وأخذ يحتلبها، فدرت وتفاخجت حتى ملأت إناء يشرب منه 40 ويشبعون. وبنفس الوقت توضأ وبض الماء في أصل عوشج فأثمرت وتحولت إلى شجر كأكبر ما يكون. وبدأت المعاجز تترى الواحدة والأخرى للتصديق برسالته. وصل النبي إلى المدينة وبدأ بإنشاء المجتمع المدني. هالعشر سنين أرسى فيها أسس الدولة، وبدأت الحروب في سبيل الله، المغازي، جميع ما كان يقوم به النبي من نشاط حربي لتوطيد كلمة الإسلام انحصر بها الفترة بالمدينة إلى أن نزل به الوجع. في قبيل أيام ختام هالحياة المباركة، أولا هبط عليه جبرائيل يعرض عليه القرآن مرة أخرى. كان عادة يعرض عليه القرآن بالسنة مرة واحدة، يعني يقرأ إليه والنبي صلى الله عليه وآله يستمع. هذيك السنة عرض عليه القرآن مرتين. قال له حبيبي جبرائيل أراك تعرض علي القرآن مرة أخرى هذه السنة. قال له إن الله قد اختار لك وأعطاك زمام الاختيار، إن أحببت أن تبقى بهذه الدنيا لك الخلود، الله عز وجل مو كثير عليه أن يمنحك الخلود، وإذا لا تحب أن تنتقل الله إلى جوار ربك فربك عز وجل قد أعد لك منزلة كريمة. قال ما عند ربي خير وأبقى. نزل به الوجع. لما نزل به الوجع طلع يتوكأ على كتف علي والفضل بن العباس. وصل إلى بقيع الغرقد، قال السلام عليكم يا أهل القبور، ليهنكم ما أصبحتم فيه، لقد أقبلت الفتن كأنها قطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. استغفر لأهل البقيع وقرأ لهم شيء من القرآن ورجع.
إلى بيته. يقول المؤرخون اشتدت عليه حالته، نظرت إليه ابنته فاطمة صاحت وكرب لكربك يا أبتاه. قال لها بني لا كرب بعد اليوم على أبيك. ثم اشتدناها إليه، أشر في أذنها فبكت، ثم أشر في أذنها ثانيا فضحكت. سئلت بعد ذلك ما الذي جرى؟ قالت في الأولى نعى إلي نفسه فبكيت، وفي الثانية أخبرني بأنني أول أهل بيته لحوقا به، فلذلك أنا تبشم شررت وضحكت. أدناها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تنادي وأبتا من ربه ما أدناه وأبتاه، جنة الفردوس مأواه وأبتاه. وهي إلى جانبه بهذه الندبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدنيها إلى صدره ويربط بيده عليها، وأشار لها قالها أدني لي حسنا وحسين، أدنت إليه حسنا وحسين، جمع يديه عليهما وضمهما إلى صدره. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أخذت أبعدهما عن صدر النبي لئلا يكرباه يغماه. قال لا لا يا علي دعني أتزود منهما ويتزودان مني. أخذ يضم حسنا وحسينا إلى صدره. يوما لم أر بالأيام مثلهما، قد شرني ذا وهذا زادني عرقا. يوم حسين على صدر النبي على، ويوم شمر على صدر الحسين ركا.

جاء علي بن ابي طالب الى الزهراء، رفعها عن صدر رسول الله، رفعها وهي غارقة بدموعها، ولكنها هل انفصلت عن صدره او هل ابتعدت عن ان تنشق حنانه؟ كلا، كانت تأتي الى قبره، تجلس على القبر، تأخذ قبضات من تراب القبر، تشمها ودموعها جارية.

0: حلوة والشعب للقلبي
1: أبتا ركي. قبل أن أختم أنبهكم أنه بعد ليلتين هناك قراءة، وإن شاء الله ليلة الجمعة تكون الختام بالحسينية الخزعلية، هذه وحدة. والثانية لا تطلعون، تأخروا، تبركوا بطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالطعام لوجه الله، ويهدى ثوابه لروح النبي صلى الله عليه وآله. وخلنا نتوجه إلى الله بهذه الليلة الكريمة بهمومنا وتطلعاتنا. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك ورسولك الذي بعثته رحمة للعالمين، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة الرسول وأهل بيت الرسول، اللهم وفقنا لكل خير في علمك. المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

صار وين وين ما أشرقت أنوار ما أشرقت أنوار في غاية في ما شاء الله

غيبتي في غيبت المختار في بدو اروح لك احكي نشمي هذا رسول

ما اشرقت انوار ما هلا هلا

0: يصيح هذا رسول الله دا.
1: صوت الرسائل ما أشرف.

0: ما أشرقت أنوار، ما
1: أشرقت أنوار في ليلة. ما شاء الله، هلا بيك.

في الأسى ماذا تقولون وكذا للشمس عين شجها دمع هطول وكأن

ما شاء الله ما شاء الله. أكفي كل قلب نار في غيبة المختار، ما شاء الله مأجور حبيبي.

صار فدوة فدوة رحلة ما أشرقت أنوار ما الله يساعدك.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أنا عوفك يا أعلى أعلى صيح صيح ما أنا عوفك في الوقت ماكو بالدنيا بغلاك في الوقت.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تنظم ورشة لتطوير عمل أقسام التصاريح الأمنية والمتابعة في الجامعات العراقية. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. رئيسا مجلس القضاء والبرلمان يبحثان التعاون في إقرار القوانين المهمة خلال المرحلة القادمة. صدور أمر قبض بحق أحمد الأسري بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال. محكمة استئناف الكرخ تخاطب مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي. الإطاحة بثلاثة متهمين وضبط 5 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة في أربيل. العراق يوقع مع شركة تركية اتفاق تفاهم للإدارة الذكية للمياه. اعتراض طائرتين قرب نادي ترامب في نيوجيرسي الأمريكية. وبرشلونة يدرس تقديم عرض جديد لضم جوليان الفاريز. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

لخادم الحسين خادم الزهراء الموفق وسام الشويلي عمي. اللي نحبه

لك من المجلس يا روح انت.

0: واحتوى وحشة وحشة المدينة.
1: ادور روح لصوتك يا بعد صوتك ادور روح له. عيوني مأجور عينك الزهراء.

نظرته وسكوته وكلامه يا بزهرة.

وسؤالي علي انا وضحكته وسلامه.

0: قد بروح الصوت الكل الكل شباب جاوب جاوب
1: الدنيا بعدك يا خني
0: اسمح لي اكمل لك فدوة
1: عالم ايه
0: قد بروح خادم الحسين الشاعر المخلص الموفق وسام الشوالي الشوارع الشوارع حزينة بعد بيها ما يمر

تكبر مصايب مصايب تكبر الشوارع.

صلى وبكى رحمة الله علي بجرح صلى وبكى رحمة الله ويغسله بدمي يعتاد.

كبر مصايب مصايب يا علي بجار حصل.

وين تروح فاطمة؟ أويلي على فاطمة بضيعت الحبيبة.

كأنها غريبة. أي أوالي أوالي على فاطم، أوالي على فاطم.

0: أخضر ضلعها يتكسر.
1: يا مولاي يا مولاي سيدي سيدتي فدوى روح لضلوعك المكسرة مولاي. يا مولاتي أمت عيني عليك سيدتي.

يخافوف عليها اي همومي المآسي وانو ياي همومي

0: بضلعها لأن سمعها.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

نهار شف سقيفة ساعدة يجمع حطب شف سقيفة ساعدة يجمع حطب.

أشجع أهل الأرض حيدر بالصبر أحطان الحسناوي أشجع أهل الأرض حيدر بالصبر هلا هلا

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: تقتل كلمة الله وياك،
2: تقتل كلمة الله وياك،
1: الله يساعدني بفرقاك،
2: الله يساعدني بفرقاك، بهجرك ليا شي ظل بي.

الوجه نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعوب مو هين على العشرة مو هين على العشرة نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعب مو هين على العشرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد على الزهرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد

بأجرك ليا لخادم رسول الله وخادم فاطمة الزهراء ميثاق الحمداني. يا المام أذي لك بشر، يا المام أذي لك بشر، ولا يوم كائن أذيت فرقاك يا سيد الورى بالزهرة اللي سويت، فرقاك يا سيد الورى بالزهرة اللي سويت. تأذيت من هذا البعد وش قد علي كان بجي، تأذيت من هذا البعد

القبر شاب انتك تخليها شاب انتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها ابو يا رايح للقبر شعب انتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها باشر عدوك يعتني الداري ويحرق بيه باشر عدوك يعتني الداري ويحرق بيه يكسر لي بالباب الضلع وعيني يجي يطف

شي يصير شي يصير شي يصير ضلع بسمارك سرور. سعادتنا سعادتنا عذروني انا دورات احكي اقول من ليش تحكيها اللي تاذى من عندها بس هذا اللي صار. جفنا اسود ويا يخلوه

بابي وحايط بويا احتار ويوصل يم قلبي المسمار. شلون يوصل؟ شوية شوية شيل قلبي شوية شوية. يعني يعذبني يعذبني هو شيل قلبي تكتل كلمة الله.

الأمة بعدك يا النبي ما تنصلح وبكل

أو قتل سوت الما مرعى الباء سوت الما مرعى الباء بنتك يكسروني الضلع حيدر يكتفو بإحباء

بويا بويا بويا بويا يتقطع بالطف حسين زينب تدخل

حيدر يا ابونا من رحت حيدر يا ابونا من رحت احشانا مثل احشاني احشانا مثل احشاني ويقول لي يا ام الحسن راح الاخو وخلاني راح الاخو اي اي ويقول لي يا ام الحسن راح الاخو وخلاني راح الاخو وخلاني هذا الحسن وام الخدر حسين وعضيدك واني هذا الحسن وام الخدر

الحسن راح الأخو وخلاني راح أي هذا الحسن وام الخدر حسين وعضي نكواني نقعد يا ابويا بحجرتك واحد بتشفاني نقعد يا ابويا بحجرتك

0: اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها راح ابوها وذب الغصن سنينها راح ابوها وذب الغصن سنينها كلمة لها ابويا تصرخ وينها
1: كلمة لها ابويا تصرخ
0: ويلي هي

صوتك وهو يتكلم.

0: حتى بيت أعزى أبني لي وويلا يا أبو فاطمة واوي صوتا
1: هلا هلا

0: مستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تنظم ورشة لتطوير عمل أقسام التصاريح الأمنية والمتابعة في الجامعات العراقية. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. رئيسا مجلس القضاء والبرلمان يبحثان التعاون في إقرار القوانين المهمة خلال المرحلة القادمة. صدور أمر قبض بحق أحمد الأسدي بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال. محكمة استئناف الكرخ تخاطب مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي. القبض على متهم أقدم على حرق عجلة أحد المواطنين غربي بغداد. نفط ميسان تسوق شحنة من مادة الكبريت المنتج بكمية 440 طنا استعدادا لتصديرها. عراقجي الوسطاء يسعون لتهيئة أرضية جديدة للحوار. برشلونة يخلد اسم ليفاندوفسكي في قائمة أساطيره رسميا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ده ليه حكيت؟ لخادم الحسين الشاعر الأديب عبد الرسول الخفاجي الكربلائي غربت شمس الديانة.

وردة مشداك هالمصايب ياهي منهن أشد وصعاب. فقد النبي خير الورى لو كسر قلب الطاهرة، لو بالسقيفة اللي جرى عن خلافة وعلى المرصى. حاير يا أبو الحسني وأهل السقيفة.

0: ادفن محمد قوم هلا
1: ادفن محمد
2: قوم. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف ام.
3: علي
4: شاف علي يبكي وبكى وياه ولما نشد عباس.

0: قلبت لن ما شفت ابو الزهره
1: من قال حيدر خنقيت العبره
0: ومن قال حيدر خنقيت العبره
2: من قال حيدر خنقيت العبره

الزلف والكسرة بينت بيهم لو طاحت دموع الزلف والكسرة بينت بيهم قول الرحل منهم ضوى كسرة فيا يعليهم كسرة فيا عيد لك عيد لك لو طاحت دموع الزلف والكسرة بينت بيهم قول الرحل منهم ضوى كسرة فيا يعليهم كسرة فيا يعليهم دمع ابو فاضل مو سهل دمع ابو فاضل مو سهل

0: شفت ابو
1: السعد
0: من قال حيدر خن قتل. القصيده لخادمكم يا قلبي. ولاه يا جرح العرش، ولاه يا جرح العرش، ويا سبب دمعة فاطم، يا سبب دمعة فاطم.

كم كسرة قلبت لن ما شفت أبوز يلا بويا شاف علي بشي ومتشاويا ولما نشاك ساكت بزودك بزودك هلا هلا

من قل حيدر فرقاك ما يكفي دمع فرقاك ما يكفي دمع لا صفنا يا ابو الزهرة ولا صفنا يا ابو الزهرة يمخلي حيدر يلتفت يا مخلي حيدر يلتفت وما سدتها بعمره ما سدتها فدوة فرقاك ما يكفي دمع لا صفنا يا ابو الزهره يا مخلي حيدر يلتفت

أشم عطر قلب جلل ما شفت أبوز شاف علي شاف علي فما تعبت ها يا إيه النشمي.

إلى حقت يسولف لأمير المؤمنين يسولف للعباس اسمع يا ابو يا لو بلا حقت وتشوف وجهه شلون يا ابو يا لو بلا حقت وتشوف وجهه شلون من عنده ياخذ كل صبح من عنده ياخذ كل صبح ويسولف ويا عيونه ويسولف ويا عيونه من الدار اذكر لو طلع من الدار اذكر لو طلع والفقرة يتلقونه يلاقيهم بملقى الي يلاقيهم بملقى الي وحضنة ابوي حضنونه حضنة ابوي حضنونه يا ابويا ابكيش كثر ما بيك اسمع هاي

ومن قال له قلبت قلبت لين ما شفت ابو الزهر من قال له حدا. القصيده الخادمكم يا حبيبي.

0: فنت.
1: حلو الثوب حبيبي.
0: شيل مجريح قلبي بعد، شيل مجريح قلبي بعد، شيل مجريح قلبي بعد، والدوا بايد تفنته. فارقت معشوق العريش، ولتنحفظ سالفته.

انت فارقت معشوق العريش والتنحفظ سالفته خلبطين قلبي حزن

تعرف معنى انت وباشر الخوة تموت ويا سيفك اذا عافت يمنا باشر الخوة تموت ويا سيفك اذا عافت يمنا انا العبورته مكسره بصدره كل بجلن ما شفت ابو الزهر شاف علي بجي وبجويا ولي

0: لحق يلا بجي لين ما شفت ابو الزهره من قل حدا.
1: قصيده لخادمك فدوى لعيونك حبيبي.
0: عباس بويا بفرقتك، عباس بويا بفرقتك، يا لك ملك احكيها، يا لك ملك.

واهل الردة يحفرون جوا. انا بوقيتي بطرق يمنا واهل الردة يحفرون جواي. ظل والدك ما عنده خب ظهره، ظل والدك ما عنده خب ظهره. دلب جلن ما شفت أبوز شاف علي، شاف علي ابشي وبيشه ويا عيدة عيدة. مرتاح مرتاح بالمجلس عيدة. موفقين بحق الحسين. قلب شي

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

تبكيك عين السماء يا خاتم الأنبياء قد حان.

0: تبكيك عين السماء،
1: تبكيك عين السماء.

0: السهرة أعلى ما شاء الله حيث ينفد وأروح لك تبكي
1: لك عين السماء
0: قد حان فرض البكاء قد حان فرض فدوى روحكم.

خاتم قد حان قد حان فرض البكاء يا صفو تبكيك عين السماء الله يا خاتم أقبل أياديكم على الجواب قد

ما شاء الله. يا صف شاعر أهل البيت واثق العيساوي.

مزايا يشكو فراق المنايا وهم دنيا تبكيك عين سمائي ما شاء الله يا خاتم قد حان فرض البكاء أروح فدوى الكون يا صفوة الله شعر أهل البيت واثق.

تمل قد حان فرض البكاء قد حان فرض البكاء يا صف فدوا روحكم تبكيك عين خلي يشوف العالم المجلس المبارك يا صفوة بين جمر بين جرح قد بكاك الأسنان.

0: على هذا مجلسك أحاولك عسى الله.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: على محمد وولاه، على محمد وولاه، على محمد.

عنا محمد من ما تكون يصير تبديل من ما تكون في الحياة وما تويا على محمد.

0: سمعت محمد على الأرض مات سمعت محمد شمس رب السماوات سمعت محمد على الأرض مات هيهات مثلي يصير هيهات هيهات مثلي بعد بعد هيهات مثلي رب العرش من نور سواه رب العرش هلا على محمد و
1: لا تتعال
0: على محمد على محمد الزهرة صاحت يا ضوى العين والزهرة صاحت ضوى العين ويا المنية جدتك يا ابويا المنية بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي

رايت علي وياي شيعي وغض بعداك وعداي شيعي وغض بعداك وياي يمشي المهدي مشاي وياي يمشي المهدي مشاي هلا هلا وياي كل ما ندير الوجه نلقاه كل ما ندير على محمد.

0: يا علي رحيل حنين شلون بين خلاف يا علي رحيل حنين شلون بين خلاف يا هولي صعد الحسين بعد فوق اجتاف يا علي رحيل حنين
1: القم ثقيل وابوس ايدك هلا هلا
0: يا علي رحيل حنين شلون بين خلاف يا هولي لعب الحسين بعد فوق اجتاف بتشفى لازم

0: يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف.
1: القصيدة لخادم خدام الحسين عمي.
0: دير بالك على ضلوعك قال لي بعيونك.

تركيس دير بعينك على ضلوعك قال لي بعيونك بويا يا فاطمة ضلعك باكر يكسرونك.

ويحترق قلبي يا ابويا لما يحرقونا لما ابويا ابويا فاطمة. عيدك وخادم حبيبي جاوبني هلا.

علي املاك السماء خلهم يطبوله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاظيني الباب كلهم قاعدي لطموله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاظيني الباب كلهم قاعدي لطموله

0: عليهم ربعك اللي شذون، والدي غالي عليهم ربعك اللي شذون. فاطمة
1: الصين
0: يا لك يا الجو
1: على شباب

راحيل نلوذ بسده مني توازئ يوم حسين راحيل نلوذ بسده مني توازئ واحنا ديانا ظلام والغوين اعتاز يوم حسين راحيل نلوذ بسده مني توازئ يوم حسين راحيل نلوذ بسده مني توازئ واحنا ديانا ظلام والضوان احتار يوم حسين ينهدم حيله البيده شالي عزاز وانا شيلت الدنيا كلها ما شلي

انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي وانزلي ويا قله فاطيم ظل دميعها يلالي انزلي ويا قله فاطيم ظل دميعها يلالي خلاف ابوي البيت حدا بعد ما

شباب، هلا هلا. بالمدينة شفال يا حيدر والدي وجافا، بالمدينة شفال يا حيدر والدي وجافا، شان من شيبه غواها وهالسراح غواها، شان من شيبه غواها وهالسراح غواها.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تنظم ورشة لتطوير عمل أقسام التصاريح الأمنية والمتابعة في الجامعات العراقية. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. رئيسا مجلس القضاء والبرلمان يبحثان التعاون في إقرار القوانين المهمة خلال المرحلة القادمة. صدور أمر قبض بحق أحمد الأسري بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال. محكمة استئناف الكرخ تخاطب مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي. القبض على متهم أقدم على حرق عجلة أحد المواطنين غربي بغداد. نفط ميسان تسوق شحنة من مادة الكبريت المنتج بكمية 440 طنا استعدادا لتصديرها. عراقجي الوسطاء يسعون لتهيئة أرضية جديدة للحوار. برشلونة يخلد اسم ليفاندوفسكي في قائمة أساطيره رسميا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

للأديب الأستاذ مهدي جناح.

فيها شحناء لولاك كل دي وبعد يا حاملا يا حاملا

ذلت الأعضاء لك يا محمد لك يا محمد. ما شاء الله، هنيئا هنيئا أهل عزاء. أنتم لا تضل ساكت حتى لو برا، أنت ويانا اسمك ويانا. وسعاه وسعاه، يلا سماني.

0: مأجور إن شاء الله موفق يا رسول الله.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

إلها تتفجر دموع الفاطمية، إلها تتفجر دموع الفاطمية، هالمصيبة إن ترسم كم رزية.

0: هاي صورة مؤلمة سما صعدت لي السما هاي صورة مؤلمة
1: سما صعدت لي
0: وحبيبا وحبيبا وحبيبا صرخة الآه ما شاء الله صرخة الآه قبل

عزي فاطمة بني عزي فاطمة صيح وحبيبة وحبيبة شاعرها الموفق المخلص قحطاني الحسناوي غازي اتلقتي الكرار والأحزان بيها تلقتي الكرار والأحزان بيها أعمامي تتراب القبر بعد عليها أعمامي تتراب القبر بعد عليها وحدة من غير النبي متعني ليها وبد ما تنشف مدامي أم أبيها أبد ما تنشف مدامي أم أبيها عقب أبوها دمعها ما تقطع يسمعوها علي كل

وحده ومحني ظهره هذا ابو الحسنين وحده ومحني ظهره.

علي وبعد الشجورة والسقيفة والسقيفة بظهر صبرة تضربه.

وهالمصاب علي لبسنا الثوب الأسود، صوت بشفافي الحزن هالليل ردت، عظم الله الأجر يا بنت محمد، عظم الله الأجر يا بنت

حاله مين فقدنا بجت عين العدالة عظم الله أجر آل الرسالة وهاي دمعتنا دمه سم صعدت لي

0: سلطان الحسناوي غاتمو.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

يوم ويا ونت حاكي ونت مدفون روحي والمحنه والمندفين ما يرجع لنا وسنين عتمة يوم ويا ونت حاكي ونت مدفون روحي والمحنه

ابوي الشايلي بقلبك حبيبي يا قبر ما تسمع نحيب.

انشد عال تحبها شلونها شلون فاطمة ولادها يقومون هيقومون خافت انشد عال تحبها.

يلومونها يا ابو الزهرة، الزهرة بنتك ذاب ليه؟ الف يا عقوب بقلبها شايله يا ابو الزهرة.

لا اسمع هذا البيت. لا تروح ما مش خواتي وياي تنعي، والما تبوها تريد فزعه.

واتمنى موتي بوي كون اللي يشيلونك يشيلون هاي يشيلون.

إلى خادم الحسين سي صادق الزاملي. أنا وعلي القبرك جينا بدموعنا شقد عاتبينا، حزنك ترس كل المدينة وغاطينا حزنك. ثنيناتنا عالقبر طحنا وبيا عزيزي الروح صحنا. ثنيناتنا على القبر طحنا وبيا عزيزي الروح صحنا. يا شيخنا بلياق ضعنا، يا شيخ

رحلاته ابويا هذا اللي

اسمع اسمع يا شدة واسطي البيت شدة والتهضم الدلال وحده شنو سين مين يبكي على جده

رابع لقلبه حق يشتاق من صغر عايش ضيب الافراق رابع لقلبه حق يشتاق من صغر عايش ضيب الافراق ورده وعلي.

0: ما فارق قدمت
1: ملح التجاري من وني

راح يقبل كان ديني وخلاني للضيف.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: وينك إليك أسأل عليك.

لخادم الحسين ميرزا عادل الأشكناني. عمري شمعة وذابت بنار انتظارك. عمري شمعة وذابت بنار انتظارك. ليل صبري يرتقب طلعت نهارك. يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيبي.

صرت اعتني و... اي شوقي يتخطى قانون الزمن شوقي منذور لك يا ابن الحسن شوقي استني كل لحظة تمر وينك وينك

كل عمري عايش ما ظل على فراقك صبر عايش بسحرك أنا وصاير رهينك

0: روحك يا فجر وانا اكسح وانا
1: اسال عليك
0: كل عمري عايش اضل على فراقك تعيش وحدك وبغيابك وحدك تسير تعيش وحدك وبغيابك وحدك تسير المن تسالف همومك لما نتحير المن تسالف همومك مثل حيدر اعتقد يا سيد تصير يا علي.

تخلي راسك داخل تشكي من تشكي ياهو اللي يسمعك.

لك صيح وينك؟ أسأل عليك. ما ظل على

بكربلة لو يم علي برض الغريين بكربلة سيدي وعليك مشي نحر الحسين سيدي وعليك شوفتك يا ابن الحسن خنك حيل العين شوفتك يا ابن الحسن خنك حيل العين ريتك

0: عليك حسيني
1: أسأل عليك
0: كل عمري عايش
1: ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك.
1: بارك الله فيك. مأجور إن شاء الله للشاعر ميرزا عادل الأشكناني.
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك بموسم الحج أنت تحضر كل سنة هناك. بموسم الحج أنت تحضر كل سنة. رحت مكة وقلت يمكن ألتقي وياك. رحت مكة وقلت يمكن ألتقي وياك. لكن ظن

حسيني أسأل عليك كل عمري ما ظل على فراقك مسجدي السهلة انشكى عن بكائي عن بكائي هلا

يا ابن الحسن دايم ندائي بندبتك يا ابن بسمك تدريش كثر صاح القلب كم وردة زارع بالدرب بسمك يا المهدي خلصت العمر وينك صيح وينك أسأل عليك كل عمري عايش كل عمري عايش على فراقك ما شاء الله يلي متفضل علي أنا في أضعط فاك

0: شفاك يا وقت يا سيدي تحبنا يمتى قدامي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
4: www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تنظم ورشة لتطوير عمل أقسام التصاريح الأمنية والمتابعة في الجامعات العراقية. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. رئيسا مجلس القضاء والبرلمان يبحثان التعاون في إقرار القوانين المهمة خلال المرحلة القادمة. صدور أمر قبض بحق أحمد الأسدي بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال. محكمة استئناف الكرخ تخاطب مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي. عمليات بغداد، إغلاق 10 ساحات غير مرخصة لوقوف العجلات. خام برنت يرتفع إلى 84.64 دولار للبرميل. توغل إسرائيلي في قرية الصمدانية السورية. ولوكا دين يعود إلى باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى 2029. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: زينب تتكلم.
1: تلا جبل رفرف لواغه، رغم كل ما حصل ما حد لواغه، ما حد لواغه.

0: رغم جور العدة وفقد الحبايب مثل حيدر إذا طب الحرايب على التلزلزلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج زينب تتكلم. هذه الحلقة من إعداد حيدر تشلبي، تقديم منار العامري، وفي الإخراج المباشر مصطفى القزويني.

هناك حكايات لا تبدأ من المكان الذي وقعت فيه، لأن بدايتها الحقيقية كانت قبل ذلك بكثير. وهناك مصائب لا يمكن أن نفهمها إذا نظرنا إليها في لحظتها الأخيرة، لأن آخر المشهد ليس دائما بداية الحكاية، بل قد يكون نتيجة سنوات طويلة من التحولات ومن تبدل القلوب ومن نسيان المعاني التي قامت عليها الرسالة. وكربلاء واحدة من تلك الحكايات، الحكايات التي لا يمكن أن تبدأ من عاشوراء وحدها، لأن الذي وقف في ذلك اليوم أمام السيوف لم يكن رجلاً عابراً في التاريخ، ولم تكن القضية قضية رجل خرج في مواجهة جيش، وإنما كان الحسين عليه السلام يحمل في اسمه ووجوده وذاكرته شيئاً من بيت النبوة، وكان وراءه تاريخاً من الرحمة والرسالة والصدق والتضحيات. كان أمامه عالم بدأ ينسى شيئا فشيئا لماذا جاء النبي أصلاً؟

أحبتي، حين أقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنني لا أريد أن أتحدث عن شخصية بعيدة تسكن صفحات الكتب، ولا عن اسم نردده في المناسبات ثم نعود إلى حياتنا كما كنا. أريد أن أتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله، بوصفه الإنسان الذي دخل إلى عالم قاس، فكان أول من حمل الرحمة إليه. جاء في زمن كانت القسوة فيه جزءا من الحياة، فجعل الرحمة قيمة. جاء إلى مجتمع كانت فيه القوة معيارا، فجعل الكرامة هي المعيار. جاء إلى أناس اعتادوا أن ينظروا إلى الإنسان من خلال نسبه وماله وقوته، فذكرهم بأن الإنسان إنسان قبل كل شيء.

أحبتي، هنا تبدأ الحكاية. تبدأ من قلب رجل كان إذا مر بالألم لم يزد الناس ألما، وإذا قدر على خصمه لم يجعل القدرة ذريعة للإهانة، وإذا اختلف مع أحد لم يسقط إنسانيته. كان يحمل رسالة لا تريد من الإنسان أن يكون قويا فقط، وإنما أن يكون قويا دون ظلم، وأن يكون قادرا دون قسوة، وأن يملك الغضب دون أن يملكه الغضب. وكانت الرحمة في حياته ليست كلمة جميلة تقال فقط، وإنما طريقة في النظر إلى الناس. ثم جاء الحسين، وهنا تتغير نبرة الحكاية، لأن الحسين لم يكن مجرد حفيد للنبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ولم تكن علاقته برسول الله علاقة نسب فقط. كان يحمل في ذاكرة المسلمين صورة بيت أحبه النبي، وكان وجوده يذكر الناس بذلك الرجل الذي عاش بينهم، وبذلك البيت الذي خرج منه النور، وبالرسالة التي غيرت معنى الإنسان. ولكن التاريخ أحيانا لا يسألنا فقط ماذا حدث، بل يسألنا سؤالا أكثر قسوة: كيف وصل الناس إلى أن يفعلوا ما فعلوه؟ كيف يمكن لأمة عرفت نبيها وسمعت كلماته ورأت أخلاقه وعرفت مكانة أهل بيته أن تصل إلى لحظة يصبح فيها حفيد النبي محاصرا في أرض بعيدة، عطشانا وحيدا، وأهل بيته من حوله؟ ثم تتحول المسافة بين الناس وبين الحق إلى مسافة سيوف. هذا السؤال ليس سؤالا عن الماضي وحده، وإنما عن الحاضر أيضاً.

عشق فطر عشقتك قبل كل شي عرفتك اشوف ان حضرتك عشوائنا طيره يا حسين اصيحا يا حسين

0: أيها الأحبة الكرام، اسمحوا لي أن أقترب منكم قليلاً، لأنني إذا جعلت كربلاء قصة حدثت في الماضي فقط فسأكون قد أغلقت بابها، وإذا جعلتها مأساة نبكيها ثم ننصرف فسأكون قد ظلمت معناها. كربلاء لا تطلب منا أن نبقى أسرى للحزن فقط، وإنما تريد أن تجعل من الحزن بصيرة. تريد أن تقول للإنسان: لا يكفي أن تعرف أن الحسين مظلوم، اسأل نفسك ماذا تفعل أنت حين ترى ظلما في زمانك؟ لا يكفي أن تبكي عطشه، اسأل نفسك كم إنسانا عطشانا إلى العدالة وأنت قادر على أن تسقيه منها. لا يكفي أن تحزن على طفل فقد أباه في كربلاء، اسأل نفسك كيف تعامل طفلا اليوم حين لا يملك قوة يدافع بها عن نفسه. لا يكفي أن تحب أهل البيت، اسأل نفسك ماذا بقي من أخلاقهم فيك.
1: ريت ما يلعن بعيني ولا تشوف الفاطمية، بكل قلب جمرة أحزان وكل ضليع حذرة شجية. اشحال تروح ميسرة ما تظل بعد مخدرة، تظل غريبة محيرة والتحوف هالمنية والتحوف هالمنية. زينب لكن اش زينب يا هالناس، طبت كربلة وتلطم على الراس، ردت من يسرها زينب لكن اش زينب يا هالناس، طبت كربلة وتلطم على الراس، ردت من يسرها.

0: حياتي هنا يصبح الحديث أكثر قرباً، لأنني حين أتأمل في سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أنظر إلى مصيبة الحسين، أشعر أن بينهما سؤالاً واحداً يمر من جيل إلى جيل: ماذا يحدث حين تبقى الأسماء وتغيب المعاني؟ قد يبقى اسم الإسلام، لكن هل تبقى الرحمة؟ قد تبقى الصلاة، لكن هل يبقى أثرها في الأخلاق؟ وقد تبقى الشعارات، لكن هل يبقى العدل؟ قد يبقى الحب أيضا في الكلام، لكن هل يبقى حين يأتي وقت التضحية؟ هذه ليست أسئلة لأدين بها أحد، ولا لأضع الناس في ميزان وأقول هذا صادق وهذا غير صادق. أنا نفسي قبل أن أسأل غيري أقف أمام هذا السؤال، لأن الإنسان العاقل لا يبدأ بإدانة العالم، بل يبدأ بمراجعة قلبه. وأقول لنفسي: إذا كنت أحب النبي، فهل أحببته في أخلاقه كما أحببته في اسمه؟ وإذا كنت أحب الحسين، فهل أحببت فيه ثباته على الحق كما أحببت دموع قصته؟ وإذا كنت أذكر كربلاء، فهل جعلتني كربلاء أكثر رحمة بمن حولي؟ أم أنها بقيت قصة مؤلمة تنتهي بانتهاء المجلس؟ وربما يكون هذا هو السؤال، وهو أصعب أسئلة الإيمان: أن تعرف شيئا وتحبه، ثم تكتشف أن عليك أن تعيشه. فالمحبة سهلة حين تكون كلاماً، لكنها تصبح مسؤولية حين تتحول إلى سلوك.
1: السلام عليكم يا أبا.

مستمعينا الكرام، كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن الإنسان لا يصلح بالقوة وحدها، كان يبني الإنسان من الداخل، كان يغير طريقة نظره إلى أخيه وإلى الضعيف وإلى الفقير وإلى المرأة وإلى الطفل وإلى المختلف. كان النبي يعيد ترتيب قيمة الإنسان في قلب الإنسان، ولهذا لم تكن رسالته مجرد مجموعة أحكام، وإنما كانت انتقالاً من الجاهلية في السلوك إلى الوعي بالمسؤولية. وحين نفهم ذلك نفهم شيئاً مهماً في الحسين عليه السلام. هذا الإمام الهمام لم يخرج لأن المشكلة كانت في شكل المجتمع فقط، وإنما لأن شيئاً من روح الرسالة أصبح مهدداً، ولذلك يصبح السؤال الآن: ماذا كان يريد أن يحمي؟ كان الحسين أرواحنا له الفداء، يريد أن يحمي معنى الإنسان، أن يقول أن السلطة ليست رخصة للظلم، وأن القوة ليست دليلا على الحق، وأن الإنسان لا يطلب منه أن يبيع ضميره كي يعيش، وأن الصمت ليس دائما حيادا، وأن الخوف لا ينبغي أن يتحول إلى عقيدة. ولهذا فإن كربلاء في جوهرها الإنساني ليست مجرد قصة للموت، بل هي قصة موقف، والموقف هو الشيء الذي يربط الماضي بالحاضر.

اليوم قد لا يطلب منك مواجهة أمام جيش، ولا أن تقف في صحراء، ولا أن تحمل سيفا، لكن قد يطلب منك موقف صغير في عملك. قد ترى ظلما يقع على شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه. قد تعرف أن موظفا مظلوم، أو أن إنسانا أخذ حقه، أو أن ضعيفا يتعرض للإهانة، ثم تسمع صوتا في داخلك يقول: لا تتدخل، ليس شأنك، ماذا ستستفيد؟ هنا تبدأ كربلاء في حياتك، ليس لأنك أصبحت حسينا، ولا لأنك أصبحت من أصحاب الحسين، وإنما لأنك

أن كلمة واحدة منك ستسعدهما، لكنك تؤجلها. وقد تكون في تعاملك مع زوجتك أو زوجك أنت حين يتحول الاختلاف إلى إهانة، فتنسى أن الإنسان الذي أمامك له قلب يتألم. وقد تكون في صداقتك حين يخطئ صديقك فتقرر أن تفضحه بدل أن تنصحه، لأن الفضيحة تمنحك شعوراً بالتفوق، بينما النصيحة تحتاج إلى رحمة. هذه كلها ليست كربلاء بالمعنى التاريخي، لكنها أسئلة من جنسها: ماذا تفعل حين تكون لديك قدرة على الاختيار؟ ولذلك حين نتحدث عن الحسين، لا أريد أن نحوله إلى صورة معلقة على الجدار، أريد أن نجعله سؤالاً يعيش معنا.

هذا السؤال له أوجه عدة. حين تغضب، ماذا كان يعني لك الحسين؟ حين تستطيع أن تظلم ولا يراك أحد، ماذا يعني لك الحسين؟ حين تملك القوة على إنسان أضعف منك، ماذا يعني لك الحسين؟ حين يكون الاعتذار صعبا، ماذا يعني لك الحسين؟ حين ترى محتاجا وتستطيع أن تساعده، ماذا يعني لك الحسين؟ وحين تكون أنت المظلوم، هل تستطيع أن تبقى إنسانا رغم ألمك؟ وهنا أتذكر شيئا مهما في بيت النبوة، أن القوة الحقيقية ليست في أن تنتقم دائما، وإنما في أن تبقى أخلاقك ثابتة حتى وأنت تتألم. كربلاء كانت ألما هائلا، لكنها لم تكن سقوطا أخلاقيا من جانب أهلها. كربلاء كانت مأساة، نعم، لكنها كانت أيضا كشفا. كشفت الفرق بين من يملك القوة ومن يملك الحق. كشفت أن كثرة الناس لا تعني دائما صحة الطريق، وأن القلة لا تعني دائما الضعف. وفي ذلك درس لنا جميعا، لأننا أحيانا نخلط بين الحقيقة وبين ما يتفق عليه الناس. إذا أخطأ الجميع، هل يصبح الخطأ صحيحا؟ إذا سكت الجميع، هل يصبح الظلم مقبولا؟ إذا قال الناس أن هذا هو الواقع، فهل يجب أن أتنازل عن ضميري؟

الحسين عليه السلام يضع أمام الإنسان جوابا بسيطا لكنه ثقيل، جوابا لكلمة الرفض. ليس كل ما اعتاده الناس صحيحا، وليس كل ما يفعله الأغلبية خيرا، وليس كل ما يصفق له المجتمع يستحق التصفيق. وهذه واحدة من أعظم الرسائل التي يمكن أن نحملها من كربلاء إلى زماننا. لكنني لا أريد أن تتحول هذه الرسالة إلى قسوة على الآخرين، لأننا إذا خرجنا من كربلاء ونحن أكثر احتقارا للناس فقد أخطأنا فهمها، وإذا خرجنا منها ونحن نرى أنفسنا أفضل من الجميع فقد أخذنا من الحكاية عكس ما ينبغي أن نتعلمه. كربلاء يجب أن تجعل الإنسان أكثر تواضعا، لأنها تقول له: لا تضمن نفسك، لا تقول أنا مع الحق لأنني أقول ذلك، واسأل نفسك: ماذا أفعل حين يصبح الحق مكلفا؟ وهنا فقط نعرف حقيقة الإنسان.

أحبتي، هنا أعود إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الرجل الذي بدأ برسالة عظيمة، لكنه كان يعرف أن الإنسان يبنى يوما بعد يوم، وأن الكلمة قد تغير قلبا، وأن الرحمة قد تفتح بابا، وأن العفو قد يصنع إنسانا جديدا. ولذلك فإن أعظم ما يمكن أن نفعله ونحن نتذكر الحسين هو أن نعود أو أن نعود إلى أخلاق جده، ليس فقط أن نحب محمدا، بل أن نتعلم الرحمة منه، وليس فقط أن نذكر الحسين، بل أن نتعلم الشجاعة منه، وليس فقط أن نبكي زينب، بل أن نتعلم منها الصبر والوعي وحفظ الكرامة، ليس فقط أن نتحدث عن العباس، بل أن نفهم معنى الوفاء، ليس فقط أن نحزن على علي الأكبر، بل أن نسأل أنفسنا عن شبابنا اليوم، ماذا نزرع فيهم؟ ماذا نعطيهم من قيم؟ هل نعلمهم أن القوة تعني السيطرة؟ أم أن القوة تعني القدرة على ضبط النفس؟ وهنا تصبح كربلاء مدرسة، لا مجلس حزن فقط ولا ذاكرة فقط، تصبح كربلاء مدرسة للإنسان.

0: قد أحدنا من يوالي حسينا فاز والله وحسينا غريبا وحسينا وحسينا غريبا وحسينا
1: أحبتي الكرام، يبقى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مدرسة في كيفية حمل الحق دون فقدان الرحمة، والحسين يبقى مدرسة في كيفية الثبات دون فقدان الإنسانية، وزينب تبقى في الذاكرة مثالاً على أن الألم لا يجب أن يتحول إلى انكسار. وهنا أريد أن أقول لكم شيئاً ربما يكون بسيطاً جداً، لا تنتظروا أن تفعلوا شيئاً عظيماً حتى تقولوا إنكم تعلمتم من الحسين. ابدأوا اليوم من البيت والعمل والشارع والهاتف وفي مواقع التواصل أيضاً، ابدأوا في الكلمة التي تكتبونها خلف شاشة ولا ترون وجه من ستؤذيه. هناك أيضاً كربلاء صغيرة، قد تكتب تعليقاً يسخر من إنسان، قد تنشر إشاعة، قد تفرح بسقوط شخص لأنك لا تحبه، قد تستخدم قوتك لتضغط على شخص أضعف منك، وقد تقول إنها مجرد كلمة. لكن الكلمات أحياناً تفعل ما لا تفعله السيوف، وقد يكون الإنسان بعيداً عن كربلاء في الجغرافيا لكنه قريب منها في أخلاقه، وقد يكون قريباً من الحسين لكنه بعيد عن رسالته، والفارق بين الاثنين ليس المسافة، إنه القلب.

جفها وثجيله اسلالها ما فرق جفها وثجيله اسلالها تطلب من أم

أحبتي، هنا تنتهي حكايتنا، لكن لا تنتهي أنت. خذ معك الرحمة، خذ معك الصدق، خذ معك كرامة الإنسان، خذ معك دروس من كربلاء. وكلما سمعت اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم تذكري الرحمة، وكلما سمعت اسم الحسين تذكري الثبات، وكلما سمعت اسم زينب تذكر أن الألم لا يعني النهاية، فقد تنتهي الليالي، وقد يسكت الصوت، وقد تطوى صفحات التاريخ، لكن الرسالة لا تطوى ما دام هناك قلب واحد يؤمن أن الخير يستحق أن يحمل.

0: أنبيائي يا شرف النساء هيبة أنبيائي
1: بعد بعد
0: هيبة
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج زينب تتكلم. كان معكم في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم منار العامري، وفي الإخراج مصطفى القزويني. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: للشاعر يا حبيب الهلال.

أبرد برن والمار وتاني وزم زمون.

بوك زهراء في النشأتين وروحك.

وسع وسع وسع. عندنا برنامج طويل بدون إعادة، أترجاك أنا خادم.

فيها شحناء لولاك كل دنيا وبعد يا حاملا يا

أذلت الأعضاء لك يا محمد لك ما شاء الله. هنيئاً هنيئاً أهل عزاء أنتو، لا تضل ساكت حتى لو برا أنت ويانا، اسمك ويانا. وسعى يلا سماني

0: أن حصل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
4: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تحيي ذكرى وفاة الرسول الأعظم وتواصل خدمة الزائرين المتجهين إلى النجف الأشرف. حملة خدمية واسعة في طريق الحولي بقضاء القاسم لتحسين الواقع البيئي والجمالي. بلدية الحلة تفرض غرامات على المتجاوزين على الأرصفة في شارع 60. الحكومة تؤكد عدم علمها المسبق بالقصف الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي وتطمئن الموظفين بشأن الرواتب. القاضي زيدان يستلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية لسنة 2025. وطهران سنواصل إغلاق هرمز حتى تقبل واشنطن كل شروطها. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: استذكر جامعة المستقبل بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيرته العطيرة وما حملته من قيم الرحمة والتكافل والعطاء وخدمة الإنسان. وشاركت الجامعة في خدمة الزائرين المتوجهين إلى النجف الأشرف من خلال توزيع الطعام والمياه في مبادرة تجسد حضورها المجتمعي وتؤكد التزامها بتعزيز قيم التعاون والتكافل في المناسبات الدينية والإنسانية. ضيق الطرق وتهالكها ما يزالان يفاقمان معاناة المواطنين في مناطق شمال بابل وسط تأخر تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، ومنها مشروع توسيعة طريق المحاول السد الذي لم تنطلق أعماله رغم مرور عام على إحالته. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
2: حركة مرورية متواصلة يقابلها طريق ضيق ومتهالك، هذا هو حال طريق المحاويل السد شمالي بابل الذي يشكل ممرا مهما باتجاه الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة. ورغم إحالة مشروع توسيعته قبل عام، ما تزال أعمال التنفيذ بانتظار المباشرة.
3: طريق السد عبارة عن حوادث ومشاكل إلى درجة بي، يعني أبسط مثال هاي ذاك اليوم ثلاث حوادث إلى أربعة بمال المشي 40، هم وصلوا مال السد لنهاية المحطة مدري قبل المحطة وعافوا البقية. شنو السبب؟ هم ما حد يدري. يا أبي الأعضاء دوركم وين بهاي المشاريع؟
4: هاي المعاناة وهاي الوفيات وهاي الحوادث يتحملها أعضاء مجلس محافظة والحكومات اللي سابقة اللي سببت لنا هاي التراكمات. قضاء المحاول يعاني من هذا التهميش، وهذا الشارع وبشارع حلة بغداد نفس الحوادث نفس المعاناة نفس الوفيات بكل يوم وبكل ساعة.
2: فيما تؤكد الحكومة التشريعية في المحافظة أن المشروع يواجه عددا من التعارضات التي تعيق المباشرة، مؤكدة العمل على معالجتها وحسمها مع الجهات المعنية تمهيدا للبدء بأعمال التوسعة. والحديث لنائب رئيس مجلس محافظة بابل الأستاذ حمزة جبار حربي.
5: تعارض الآثار إذا جنابكم شايفين دخلون مدخل المحاول باتجاه السدة هناك يعني مشكلة، وبالتالي تم تخصيص المبلغ لتنقيب هذه المسافة وضمها إلى محرمات الطريق، وكذلك وجود تعارض في الأنبوب الناقل للماء باعتبار المسافة المحرمات الطرق والجسور مسافة 50 متر، وجود الأنبوب الماء بمسافة 37 تم يعني أخذ الموافقات ويعني على أن يكون ضمن هذه المسافة من أجل استمرارية استكمال كافة الإجراءات الخاصة بهذا الطريق.
2: وتبقى مناطق شمال بابل أمام حاجة متزايدة إلى مشاريع استراتيجية وبنى تحتية للنهوض بواقعها الخدمي وتعويض سنوات طويلة من الإهمال وما خلفته ويلات الإرهاب. لإذاعة جامعة المستقبل علي العجيلي.
0: طفلة في العاشرة من عمرها وجدت نفسها بين أدوات الحدادة وورش العمل لتساعد عائلتها في مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، في مشهد يفتح باب التساؤل عن واقع عمالة الأطفال ودور الجهات المعنية في الحد منها. التفاصيل مع الزميل فاروق جمل.
6: بين أصوات المعدات وحرارة الجو وصعوبة العمل، تقف زينب الطفلة ذو العشرة أعوام داخل أحد محال الحي الصناعي وسط المدينة، تمارس مهنة تعلمتها منذ نحو 3 سنوات، وتتعامل مع قطع مختلفة الأحجام تحتاج إلى خبرة ودقة في فكها وإصلاحها وإعادتها إلى العمل. تقول زينب إن وجودها في هذا المكان جاء لمساعدة عائلتها وتكريما لجدها الذي كان يعلمها هذه المهنة.
7: أنا اسمي زينب حسن كاظم، بصف الخامس الابتدائي، أجي ويا أبويا أشتغل وياهم، أشتغل طواب وشموع، أبويا يعطيني 10-15، هو يعطيني عادي نتحمل الحر على خاطر جدي. كل سنة أجي ويا جدي أشتغل وياه وأنظف وياه وأعزل الغراض.
6: أما حسن والد زينب فيوضح أن الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب تعلم ابنته للمهنة وحضورها مع جدها في السابق إلى جانب تحضير بناته ليقفن مكانه في الورشة مستقبلاً، كلها عوامل صنعت واقعهم بما هو عليه اليوم.
8: علمتهم بالبيت أنا أفتح الغراض وأسوي هناك بالبيت مثل ماطور مال مي شغلات، فعلمتهم شلون يفتحن وشلون يشدن، فقاموا يطلعن وياي بالعطلة والحمد لله وشكل قاموا يشتغلن ويفتحن ويشدن أكسين يفصخن كل الغراض اللي أقولهن يعرفنها، يعني صارن شلون البلبل بالعطلة يشتغلن وياي بس العطلة. صارهن حوالي 3 سنوات هن 2، إن شاء الله بعد 2-3 تصبح أسطى وتدير محل بكاملها إن شاء الله.
6: أما علي أحد العاملين في الحي الصناعي فيشير إلى أن ضعف العمل وتراجع المردود المادي يدفع بعض أصحاب المهن إلى الاستعانة بأبنائهم وأقاربهم للعمل معهم، مبينا أن هؤلاء الأقارب يقبلون بأجور بسيطة نظرا لكون المهنة مصدر رزق عائلاتهم منذ سنوات، وهو ما يجعل الاعتماد عليهم خيارا متاحا في ظل صعوبة توفير العمال والأجور المرتفعة.
9: يعني هسه احنا أجار المحل صار غالي، الأجرة مالت العامل صارت غالية، فاضطرينا هسه بهاي يعني خلينا نطلع أولادنا ابن أختي يعني أقاربنا كلهم أحسن، يعني مش تطي يقول لك يرضى، ها هي فهم يعني مصلحتنا هاي، احنا هم ما نقدر نعوفها أبا عن جد، احنا بيها صار لنا 45 سنة بيها.
6: وبينما تتعلم زينب تفاصيل المهنة يوما بعد آخر، يبقى حضور الأطفال في مواقع العمل مشهدا يطرح تساؤلات عن الظروف التي تدفع العائلات إلى الاعتماد عليهم، فالمسألة لا تتعلق بطفلة واحدة بل بواقع اقتصادي قد يدفع بعض الأسر إلى تقديم الحاجة المعيشية على حق الطفل في التعليم والطفولة. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
0: إلى الشأن الخدمي، حيث باشرت كوادر بلدية القاسم وبإسناد من عدد من المؤسسات البلدية حملة واسعة في طريق الحولي تنفيذا لتوجيهات محافظ بابل علي تركيا جمالي وبمتابعة مدير بلدية بابل المهندس عايد الصعيدي. وتضمنت الأعمال استكمال فرش التربة وإنشاء منظومة سقي تمهيدا لزراعة العشب الطبيعي والأشجار والورود، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والواقع البيئي للمدينة. وفي سياق ذاته، نفذت مديرية بلدية الحلة حملة إنذارات نهائية وفرض غرامات مالية على أصحاب المحال التجارية المتجاوزين على الأرصفة في شارع 60، مؤكدة استمرار حملات المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حفاظا على انسيابية حركة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: سياسيا، تلقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي دعوة رسمية لزيارة العاصمة اليابانية طوكيو خلال استقبال السفير الياباني لدى العراق أكيرو إيندو. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن دعوة نقلت من رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتيشي، فيما ثمن زيدي هذه المبادرة مؤكدا عمق العلاقات العراقية اليابانية وحرص بغداد على تطويرها في مختلف المجالات ولا سيما الاستثمارية والاقتصادية. كما دعا الشركات اليابانية إلى توسيع حضورها في العراق والمساهمة في مشاريع الطاقة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن الحكومة لم تكن على علم مسبق بالقصف الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي، وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء فالح الزيدي كلف وزارة الخارجية برفع مذكرة إلى مجلس الأمن حول الحدث، كما جدد التأكيد على أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، نافيا صحة الأنباء التي تحدثت عن توزيعها كل 40 يوما في وقت تستمر فيه الحوارات لمعالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة وفق الجدول الزمني المعلن. تسلم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فايق زيدان التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2025، وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن زيدان استقبل رئيس الديوان عمار صبحي وجرى خلال اللقاء تسليم التقرير السنوي الذي يتضمن أبرز مؤشرات الرقابة المالية ونتائج أعمال الديوان خلال العام الماضي. وفي الشأن الخدمي، اتفقت وزارتا الخارجية والداخلية على التوسع في خدمات الجالية العراقية في الخارج من خلال افتتاح محطات جديدة لإصدار جوازات السفر والبطاقة الوطنية في عدد من عواصم ومدن العالم. وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية فؤاد حسين بمسؤولين من وزارة الداخلية، حيث نوقشت سبل تذليل العقبات أمام إنجاز معاملات العراقيين في الخارج. وأكد خلال لقاء افتتاح محطات جديدة في فرنسا والسويد ولوس أنجلوس، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات القنصلية وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أما دوليا، فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز تبقى مرهونة بقبول الولايات المتحدة الأمريكية شروط طهران، في مقدمتها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. وتواصل إيران فرض سيطرتها على المضيق وتنظيم حركة السفن عبره بالتنسيق معها. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تدير الملف بهدوء وتجري مفاوضات محدودة النطاق مع طهران، معربة عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير البنية التحتية لحقل الغاز بوغورفاتي في مقاطعة سومي الأوكرانية، مؤكدة أنه كان يستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بواسطة طائرات مسيرة، وشملت أيضا استهداف محطة أوديسا الحرارية وعدد من محطات نقل الطاقة الكهربائية في إطار التصعيد المستمر بين موسكو وكييف. وفي ملف الأمن السبراني، أعلن مجلس الأمن السبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة نجاح المنظومة الوطنية في رصد وإحباط هجمات سبرانية متقدمة استهدفت قطاعات استراتيجية، منها الطيران والطاقة والتعليم. وأكد المجلس أن الفرق الفنية تعاملت مع الهجمات بصورة استباقية وفورية، مما أدى إلى احتواء محاولات الاختراق دون أي تأثير على الخدمات الحيوية. كما أشار إلى أن المنظومة الرقمية تعمل على مدار الساعة لحماية الفضاء السبراني وضمان أمن البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم الثلاثاء في عموم العراق صحوا إلى غائم جزئيا، مع استمرار الأجواء الصيفية شديدة الحرارة في المناطق الوسطى والجنوبية ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتشير التوقعات إلى تسجيل درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين الثلاثينيات العليا ومنتصف الأربعينيات في معظم المحافظات، مع أجواء جافة واستقرار عام في الحالة الجوية. أما في محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا وحارا مع درجة حرارة عظمى تقترب من 43 درجة مئوية والصغرى بحدود 28 درجة مئوية، في حين تسود رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة مع نسب رطوبة منخفضة خلال ساعات النهار. وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة والإكثار من شرب السوائل.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
10: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي عن مخاطبة منتخبات إيران وأوزبكستان والأردن للمشاركة في بطولة رباعية ودية تقام في البصرة خلال شهر تشرين الثاني المقبل. وأوضح أن العراق وإيران أكدا مشاركتهما، فيما تتواصل الاتصالات مع منتخبات أخرى لاستكمال قائمة المشاركين. وتأتي البطولة ضمن تحضيرات المنتخب الوطني لنهائيات كأس آسيا 2027 مع مواجهات مرتقبة أمام منتخبات قوية. حقق لاعب المنتخب العراقي للتنس همام عصام إنجازا لافتا بتتويجه بلقبي الفردي والزوجي في بطولة ألانيا الدولية التي أقيمت في تركيا، وتمكن من حسم النهائي أمام وصيف السويد بنتيجة 7-5 و6-3، كما أحرز لقب الزوجي إلى جانب شريكه السويدي. وأكد أن المشاركة جاءت على نفقته الخاصة ضمن معسكر تدريبي استعدادا للاستحقاقات المقبلة. أعلن فريق الشرطة لكرة الصالات مشاركته في بطولة الأندية الآسيوية لعام 2027 بعد تتويجه بطلا لدور المحترفين العراقي لكرة الصالات. وأكد المدرب أثير جمال أن الفريق يسعى لتقديم مشاركة تشرف الكرة العراقية مع أعداد يتناسب مع أهمية الاستحقاق القاري، ومن المقرر أن تقام البطولة في شهر كانون الأول من عام 2027. أكد رئيس الاتحاد العراقي المركزي للكبادي كريم عبيد أن الاتحاد يعمل على تطوير الرياضة النسوية، مستندا إلى النتائج المتقدمة التي حققها المنتخب النسوي والذي يحتل المركز الثالث آسيويا. وأشار لأن بطولة الأندية للسيدات التي أقيمت في كركوك ستسهم في اختيار لاعبات المنتخب استعدادا لبطولتي آسيا والعرب في لبنان. قرر الاتحاد العراقي لألعاب القوى بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية إعادة بطل رمي القرص مصطفى كاظم داغر إلى ألمانيا لاستكمال معسكره التدريبي تحضيرا لدورة ناغويا الآسيوية. وأكد الاتحاد أن اللاعب طور رقمه من 57 مترا إلى 60، كما أضيف العداء الواعد فلاح حسن هادي إلى البعثة بعد إنجازاته العربية والآسيوية المتميزة. بحثت دائرة المنتخبات الوطنية في الاتحاد العراقي لكرة القدم خطة إعداد المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما للاستحقاقات المقبلة. وتناول الاجتماع البرنامج التحضيري ومتطلبات المرحلة المقبلة بحضور المدير الفني عماد محمد والمدير الإداري نديم كريم. ومن المؤمل أن يقيم المنتخب معسكرا في صربيا خلال أيلول المقبل، يتخلله لقاءان وديان أمام المنتخب الصربي. يستهل منتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية مشاركاته في الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا المقامة في لبنان والمستمرة حتى 13 من آب الحالي. ويشارك العراق بفريقين في منافسات بعد إجراء وحدتين تدريبيتين في بيروت للتأقلم مع أجواء البطولة. وتمثل المنافسات محطة مهمة لرفع الجاهزية وحصد النقاط التصنيفية. أخيرا أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ما وصفه بالجهود المنسقة لتقويض الهيئة الحاكمة للعبة ورئيسها جياني إنفانتينو. وأكد في بيان أن التقارير المتداولة تضمنت ادعاءات غير مثبتة ومعلومات غير دقيقة، ويأتي ذلك في ظل جدل متواصل حول خطة إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولة كأس العالم، والتي تراجع عنها الفيفا مؤخرا بعد مواجهة معارضة واسعة.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة العربية. جامعة المستقبل تحيي ذكرى وفاة الرسول الأعظم وتواصل خدمة الزائرين المتجهين إلى النجف الأشرف. حملة خدمية واسعة في طريق الحولي بقضاء القاسم لتحسين الواقع البيئي والجمالي. بلدية الحلة تفرض غرامات على المتجاوزين على الأرصفة في شارع 60. الحكومة تؤكد عدم علمها المسبق بالقصف الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي وتطمئن الموظفين بشأن الرواتب. القاضي زيدان يستلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية لسنة 2025. وطهران سنواصل إغلاق هرمز حتى تقبل واشنطن كل شروطها. مستمعين الكرام، النشرة انتهت. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: هذه مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحال.
1: بلا حج يا غالي، الله يبارك فيك، بلا حج.
0: يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحد. هاي اصبحت فكت باب من هالدار وبيتعب. سبب دعويتك ليلي اسلام على عيترة البلاء اشتد. ومهما يتسيع دينك علي هالحقد يتوقد. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحد. هاي اصبحت فكت باب من هالدرب يتعب. سبب دعويتك ليلي اسلام على عيترة البلاء اشتد. ومهما يتسيع دينك علي هالحقد يتوى

الى حج رسول محي الدين ممنون. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحج، هاي اصبحت فكت باب من الدرب يتعبت، سبب دعويتك للاسلام على عيتر البلاء اشتد.

يربى رفعت راسها لله تقيله تقبل القربة يعني التضحية الكم يعني الصاف يا المروة انت انطي قربة وي

كل يومي وإلك دمع الأرض جاري اخذ

الإسلام وغريب يعود والشرهات من يزيدي وعبيد الله ومن مروان والحجات

موجودة أم واحد زي في المنهاج واحد ينفي وجوده أم واحد زي في المنهاج ألخص حالي تواضع وبعد كل جدل ما يحتاج ألخص حالي تواضع

0: ممنون.
1: غريبي من يبتدى الإسلام وغريبي عود والشارات
0: بلا حكي يا غاد رجعك.

ده واحد زي قافل منها ألخص حالي يتوضع وبعد كل جدل ما يحتاج ألخص حالي يتوضع

0: يا الهادي من سالف لك بالواقع شارحنا يطول.
1: بلا حكي اترجاك لا تحكي.
0: يا الهادي من سالف لك بالواقع شارحنا يطول.

نقول نحدد لك مين القصر وانت تعرف المسؤول.

المرسو الإجاوي اعتيل المنبر قال أنا مثيلي المرسو نيعرض لك أسماء من هالخلفاء نيعرض لك أسماء من هالخلفاء

0: ممنوع. بلا كلام.
1: يا الهادي مناسه ليفلك.

المسلم من يوم يستلظم حتما يلتجي لدينه.

0: راس يشفي التلتيب
1: عنا. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن

المرسلين. السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي، السلام عليك يا معدن الوحي.

المنير. السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا منذر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام

المطلب وعلى أبيك عبد الله. السلام على أمك آمنة بنت وهب. السلام على عمك حمزة سيد الشهداء. السلام على عمك العباس بن عبد المطلب. السلام على عمك وكفيلك أبي طالب. السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخلد. السلام عليك يا محمد. السلام عليك يا أحمد. السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله

الأحمد من الأوصاف، المحمد لسائر الأشراف، الكريم عند الرب، والمكلم من وراء الحجب، الفائز بالسباق والفائت عن اللحاق، تسليم عارف بحقك، معترف بالتقصير في قيامه بواجبك، غير منكر ما انتهى إليه من فضلك، موقن بالمزيدات من ربك، مؤمن بالكتاب المنزل عليه.

رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمره واحتملت الأذى في جنبه.

وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين.

ثم أبسط كفيك وقل: اللهم اجعل جوامع صلواتك ونوامي بركاتك.

على محمد عبدك ورسولك وشاهدك ونبيك ونذيرك وأمينك ومكينك ونجيك ونجيبك وحبيبك وخليلك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك ورحمتك وخير خيرتك من خلقك، نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة بإذنك، وداعيهم إلى دينك القيم بأمرك، أول النبيين ميثاقا وآخرهم مبعثا، الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة، وأودعته الأصلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة، لطفاً منك له وتحنناً منك عليه، إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عيناً عاصمة حجبت بها عنه مدانس العهر ومعائب السفاح، حتى رفعت به نواظر العباد وأحييت به ميت البلاد، بأن كشفت

بشرف هذه المرتبة الكريمة وذخر هذه المنقبة العظيمة. صل عليه كما وفى بعهدك وبلغ رسالاتك وقاتل أهل الجحود على توحيدك وقطع رحم الكفر في إعزاز دينك ولبس ثوب البلوى في مجاهدة أعدائك وأوجبت له بكل أذى مسه أو كيد أحس به من الفئة التي حاولت قتله فضيلة تفوق الفضائل ويملك بها الجزيل من نوالك وقد أسر الحسرة وأخفى الزفرة وتجرع الغصة ولم يتخط ما مثل له وحيك. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته.

الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم

ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. من كلام لإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال فيه: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ومسائج هذا القزح،

جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. أأبيتم إبطانا وحولي بطون غرسة وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد؟ أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين، ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش. فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أهمل عابثا أو أترك سدى أو أجر حبل الضلالة أو أعتسف طريق المتاهة. هذا المقطع من كتاب للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أرسله إلى عثمان بن حنين. وهل مجموعة من النصوص التي وردت ضمن هذه الرسالة تشتمل على مجموعة من المضامين؟ أذكر إن شاء الله ما يتسع له المجلس منها. أولاً، المدرسة التعبيرية عند الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مدرسة بالواقع أصبحت متميزة، يعني أصبحت هذه المدرسة مدرسة بدرجة من التميز، بحيث لو تأخذ مقطع من خطب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وتخليه إلى جانب مجموعة من النصوص الأدبية الأخرى حتى المعاصرة إليه، رأسا يعني الأديب أو الضليع واللي عنده خلفية بلغة العرب، بمجرد أن يقع بصره على هذا الكلام يميز من بين آلاف الكلمات، لأن أكو به سمات خاصة، مثل ما يقولون أسلوب الرجل هو الرجل. نبه لي، يعني الآن الأدباء عندهم قابلية إذا سمعوا شعر إلى بعض الشعراء المتعاصرين مثلا أفرض بالقرن الرابع، يقدرون يعرفون إلمن هذا النص وإلمن هذا النص وإلمن هذا التعبير لشدة أنسهم بالمدارس التعبيرية. الواقع كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى مميزاته، يعني أكو تعبير الإبن أبي الحديد يقول كلمات يأخذ بعضها بعنق بعض، مثل ما تلقى مجموعة من الدر بين مجموعة من الحصى، طبعا يلقطها الإنسان يعرفها بسهولة. أسلوب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أصبح أسلوب متميز، عبارة عن ديباجة مترفة لطيفة ومعاني غزير بالمعاني وروح إيمانية غريبة به، بحيث إذا قرأه القارئ ينشد إليه شد، يعني انشداد عنيف. هالجانب هالجوانب هذه أوجبت أن تكون عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مدرسة إلها ميزاتها الخاصة. لكن الغريب مثلا شوف الحقد يحمل بعضهم، مثل الذهبي مثلا، الذهبي يقول نهج البلاغة كتاب ركيك التعبير. أرجوك يعني هذا ما شو تقول له يعني في الواقع لهذا؟ إذا كان نهج البلاغة ركيك في تعابيره، يا كتاب متين في تعابيره. والآن احنا استثني القرآن الكريم،
تثني الحديث النبوي الشريف وتعال إلى النصوص اللي عاصرت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لترى هل أن علي بن أبي طالب في تعبيره في مدرسة التعبيرية استطاعت مدرسة أن تجاري تمشي بصفة أو تصل إلى المستوى اللي كان عليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالتعبير؟ الغريب ترى مو بس بهالجانب، يعني شوف الجوانب الأخرى. أضرب لك مثلا، في يوم من الأيام أبو الأسود الدؤلي رضوان الله عليه، أبو الأسود الدؤلي قاعد طبت عليه وحدة من بناته، قالت له يا أبا ما أشد الحر؟ قالها إذا كانت الصقعاء فوق رأسك والرمضاء تحت رجليك. هي شو تريد؟ قالت له يا أبا أنا أخبرتك ولم أسألك، أنا أقول أريد أقول أن الدنيا اليوم حارة. قالها إذا تردين تقولين اليوم الدنيا حارة قولي ما أشد الحر مو ما أشد الحر، لأن ما أشد الحر هاي نعتبرها ما استفهامية، يعني تستفهمين بها وتقولين يعني يا وقت أكثر حرارة، وأنا جاوبت قلت لك الوقت الأكثر حرارة إذا صارت الشمس على الرأس الظهر والرمضاء تحت رجليك يكون أشد وقت. قالت له لا أنا مستفهمة. قالها إذا تردين تستفهمين قولي ما أشد الحر. هذه شوية الكلمة الواقع خلت أبو الأسود يعيد النظر. زين، أبو الأسود لما سمع هالموقف من بنته وشاف موقف آخر، الموقف الآخر شنو؟ موقف الأضآر. الأضآر يعني المربيات. تعرف المسلمين لما صارت عندهم فتوحات وانتقلوا وطلعوا من الحجاز ودخلوا الى هالمدن اللي احتلوها، طبعا صار عندهم ترف، صار عندهم اموال كثيرة، صارت عندهم اشغال كثيرة، فاصبحت الزوجة تريد لها ضئر، يعني ما تقدر هي تتخصص لتربية الاطفال، تحتاج لها فالضئر تساعدها. قاموا يجيبون اضعار، منين يجيبوهم؟ من الموالي، يجيبوها رومية نبطية فارسية من مختلف الأجناس تربي الأطفال. فهذول الجيل اللي قاموا يربوه ذول الأضآر اللغة مالته تلخبطت. قام لما تكلم لهذا الجيل ما تعرف اللغة مالته شنو هي، نبطية رومية فارسية عربية، اختلطت اللغة، يعني بحيث أصبح هالجيل ينخاف عليه ان لغته تذهب. هي مو بس هذه، ترى هذا ينعكس على التربية، يعني نفس المشكلة افرض اللي تعيشها الان بعض بلدان الخليج وبعض البلدان المترفهة. الان بعض البلدان المترفهة تعيشها المشكلة، هذا الطفل الام والاب مشغولين، يعني خصوصا اذا كانت الام موظفة والاب عنده ايضا موظف، طلعوا وخلوه للطفل عند هالمربية. طبيعي هذه المربية ما تملك ذاك الجو فرض المحترم او النظيف اللي ممكن تربي عليه الطفل، وبعدين ما تعرف مشاعر الاباء بالاشياء اللي يردون يربون عليها الطفل، يعني ما تقدر تترجم عواطف الام والابو. انا مثلا اعرف ابني شي يريد، اريد اربيه بالشكل اللي اريده، طبعا المربية ما تعرف هذا، يعني ما تعرف غاية الاب ولا غاية الام، فتنشأ مشكلة اجتماعية. الجيل ينشأ اخلاقه تختلف عن اخلاق المجتمع اللي عايش بيه، ادابه تربيته، قد تلقاه مثلا حتى في تعبيره، يعني تعرف ذولا طبقة الخدم غالبا الفاظهم نابية، مثلا كلماتهم كلمات افرض ما هالقد موزونة، فتنخلق مشكلة. هاي مشكلة تربية الجيل على هيدي هؤلاء. ابو الاسود شاف هالمشكلة هاي وشاف حادثة بنته، اجا دخل على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قال له يا امير المؤمنين لقد ذهبت لغتنا. قال له وكيف؟ قال له القصة هالشكل، هاي بنتي المفروض انها عايشة في بيت يقرأ به القرآن وتعتمد لغة القرآن، ومع ذلك استعملت هالتعبير، شنو الرأي؟ قال له الامام هات لك، خذ هذا درهم اشتري لي بي ورق. اخذ الدرهم وطلع اخذ اشترى شيئا من الورق الصيني، جابه واجى للامام سلام الله عليه، قال له ابدأ اكتب. قال له ماذا اكتب؟ قال له اكتب الكلمة تنقسم الى اسم
وإلى فعل وإلى حرف يكون نسبة بين طرفين. كتبها الثلاث كلمات ثم قال له امشي. قام يوسع للإمام سلام الله، يشرح له معنى الاسم، معنى الفعل، معنى الحرف، وضع له أسس وقواعد النحو. كتبها أبو الأسود الدؤلي ووضعها، وسيجينا خلال البحث من بعد ذلك أكملها يحيى ابن يعمر الليثي، كمل رضوان الله عليه من أجل لا علماء الشيعة. فالإمام سلام الله عليه لما وضع له الأسس قال له انحو هذا النحو، وإذا تعترضك عقبة تعال يمي أنا أحلل لك العقبة أذللك إياها. فعلا أبو الأسود كمل الكتابة وراح. زين، إذا هذه أهل الأوائل. أهل الأوائل شنو يعني؟ أكو عندنا مثلا كتاب الأوائل للسيوطي، شنو معناه؟ هذا معناه يجي للأوليات، أوليات الأشياء. من اللي وضعها؟ مثلا أفرض أول واحد أسس محكمة استئناف، منو؟ زين، أول واحد مثلا فتح كتاب يعني دور للكتابة، منو؟ هالأوليات ذني يذكروهن. أصحاب الأوليات لما يجون للأوليات اللي سواها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول سوى الأوليات النحو وضعها الإمام علي على يد أبي الأسود الدؤلي. زين، يذكرون السيوطي في أولياته وغيره من أصحاب الأوليات يذكرون هذا المعنى. لكن تشوف بالأيام الأخيرة لما تيجي الآن يعني في الكتاب المعاصرين أو اللي قبلهم أفرض بقارن، بدأوا حتى هالمقدار هذا ما يريد يثبت العلي بن أبي طالب. يقول منو سواه؟ يقول هذا كان بإعاز من زياد ابن أبيه، مو مسألة علي بن أبي طالب. زياد شاف أولاده ما يعرفون يتكلمون، صاح للأبو الأسود الدؤلي قال له ضع النحو، وأبو الأسود الدؤلي وضع النحو وقال له عندي قرآن مو منقط، يعني ما بي نقط، نقط لي لأن أولادي ما يعرفون يقروه، ما يفرقون بين الحاء والخاء مثلا وبين الراء والزاء. ها، فنقط أبو الأسود. إجا غيره نسب إلى غيره. تشوف أكو محاولات لمن؟ لتمييع القضية، لتذويبها، يعني حتى لا يقال أن علي بن أبي طالب هو واضع النحو الأول، لا يقال أن علي بن أبي طالب هو الذي أسس مثلا هالجانب المهم. نبه لي، فد محاولات موجودة على أكثر من كتاب، لكن مع ذلك تبقى الكتب الموثوقة والمحترمة تنص على أن أول من وضعه الإمام سلام الله عليه أو لا على أبي الأسود، أم لا على أبي الأسود الدؤلي، وأبو الأسود بدورة كمله وقام. إذا يصير عنده نقص يجي للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يأخذ من عنده التتمة. بعد ذلك إجوا جماعة من تلاميذ أبي الأسود، من جملتهم يحيى بن يعمر الليثي. يحيى الواقع رجل كان صلب ورجل ضليع بخلفيات البلد اللي يعيش بيه، ورجل من موالي أهل البيت، وصلابته صلابة عجيبة في بابها، لأنه صاح للحجاج يوم من الأيام. يحيى انولد بالبصرة وعاش فد مدة بخراسان، يعني هذب طبقة كبيرة على لغة القرآن. يوم من الأيام أدخل على الحجاج، صاح للحجاج قال له تعال، قال له أنا بلغني عنك شيء. قال له ما هو؟ قال له بلغني أنك تقول أن الحسن والحسين ابن رسول الله. قال له مو أنا اللي أقول. قال له إذن من يقول؟ قال له القرآن يقول، مش أنا اللي أقول. قال له القرآن يقول؟ قال بلى. قال والله لا يسقطن إلى الأرض أكثرك شعرا إن لم تخرج منها. وين القرآن؟ بأي مكان وين القرآن يقول أن الحسن والحسين ولد رسول الله؟ ولا تجيب لي آية قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، لا، لأن اللي يطلع من ذرية واحد يمكن أن يسمى من أبنائه، لكن ولد ما يقال من أولاده، الولد يقال للصلبي. قال لا لا، اللي من ذريته ويعتبر ولد، ابن البنت يسمى ولد والقرآن يذهب إليها. قال كيف؟ قال مو القرآن يقول ومن ذريته داود وسليمان، إلى أن بلغ إلى قوله وعيسى. قال عيسى المفروض أن انولد عن طريق معجزة. قال بلى. قال زين، شلون القرآن الكريم يعد لعيسى بأن من ذرية إبراهيم الخليل؟
قال له لأنه داخل في صلبه عن طريق أم مريم. قال له مريم بينها وبين إبراهيم أظهر متعددة، ومع ذلك القرآن الكريم سمى ولدها عيسى بأنه ابن لإبراهيم الخليل، في حين ليس بين النبي وبين الحسن والحسين إلا فاطمة، وأنت لا تعتبره ولدا لها. فأطرق الحجاج، قال والله لقد خرجت منها، أنا قارئها للآية وما متنبه إلى هذا المعنى، لقد خرجت منها، ادفعوا له عطاء اللي كان محبوس عندي، كان عنده عطاء وحابس عطاء مدة، ادفعوا له، دفعوا له 10,000 دينار عطاء، جمعها أقبل وضعها في وسط المسجد. يقول المؤرخون ما خرج وهو يحمل منها درهما واحدا، كان يقسمها ويقول، وهذا أيضا من بركات الحسن والحسين. أرجع إلى صلب الموضوع، إذن المحاولة بالواقع أنت تقدر تعتبرها ماشية على كل شيء إلى صلب علي بن أبي طالب، غريب يعني، ما تقدر تصورها محاولة مثلا واقفة على نهج البلاغة فقط، حتى يجي الذهبي يقول نهج البلاغة ركيك العبارة، عجيب يعني، ما أعرف وين لقاها ركة العبارة، بيا مكان لقاها ركة، بأي خطوة من خطب علي بن أبي طالب لقى ركة العبارة. هذا الكلام اللي اذا قرع الاسماع وصل الى الاعماق وهزها هزا، هذا اللون من التعبير المترف، الديباجة التي لا تفوقها الا ديباجة القرآن، ها؟ هذا التعبير العجيب، امام البلغاء، مو اخو الذكر والمحراب، ان جن ليله وصنو القنا والسيف، ان طلع الفجر وفارس مضمار البيان، بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر، ستلقاه حيا في الروائع كلها وفي كل شفر من روائعه سطر. الواقع ان هذا الكلام متهافت ما الى قيمة، يعني كلام وضيع جدا. ارجع الى الخطبة او الى كلمات الامام سلام الله عليه، شو نستفيد من هالديباجة او من هالمقطع اللي مر به الامام امير المؤمنين؟ قال ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القزح. شنو الشيء اللي نستفيد؟ الواقع نستفيد ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول انا بوسعي ممارسة هاللذائذ، لكن هاي اللذائذ امارسها على حساب الامة؟ لا، ليش؟ لان انا ما املكها، انا شبح امثل الامة. التفت الفرق، يعني هاي نظرية صريحة للامام امير المؤمنين سلام الله عليه في طبيعة الحكم. يقول الامام اني انا شبح، انا ما اعتبر نفسي اني انا بيدي كل شيء، لا، انا شبح امثل الامة، قوتي من الامة، اذا قدرت احقق مصالحها يعتبر وجودي وجود مشروع، اذا لا ما قدرت احقق مصالحها ما اقدر اعتبر نفسي ان وجودي وجود مشروع. نظريته اذا نظرية انه شبح يقوم بمصالحهم، زين شنو اللي يؤيد هالنظرية؟ يعني اكو ما يؤيد هالنظرية او لا؟ بس انا اذكر لك حادثة او اثنين. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الايام طبوا عليه جماعة، على اثر شنو؟ على اثر التحاق بعض الناس بمعاوية، مثلا قام يصير الصبح يسمع الناس يتحدثون جرير عاف الكوفة والتحق بمعاوية، زين فلان عاف الكوفة والتحق بمعاوية، قامت تيجي الاخبار للامام امير المؤمنين سلام الله عليه ان جماعة جيعفون الكوفة يروحون يلتحقون بمعاوية. جماعة من اصحاب الامام ساءهم هالمعنى، اتألموا انه في حكومة الامام جماعة يعفوها ويقلعون. اجا مالك الاشتر رضوان الله عليه ومجموعة من شيعة الامام دخلوا عليه، قالوا له يا ابا الحسن انت لو شوية تغير في موقفك، ترى هذا موقفك راح يعرضك الى مشاكل، يعني يضع في طريقك عقبات كثيرة. قالوا مثل ايش؟ قالوا له اولا ميز العرب على الموالي، ما يصير انت تطي الموالي وتطي العرب سواء، الرجل العربي تطيق عطاء عينا مثل ما تطي المولى، مش بعدين ميز الرؤساء، هذا رئيس قبيلة يحكم له 70,000، انت تطيح حالة حال واحد، حالة حال قنبر مثلا.
قرب بعض الناس، املأ غرائر بعض الناس مثل ما يسوي غيرك. الامام سلام الله عليه تألم لسببين. السبب الاول كان يتصور ان ذوله يعني عندهم فرد مستوى ما ينبغي ينزلون لهالمستوى، يعني ما يتوقع الامام من بعض اصحابه ان يوصل لهالمستوى من التفكير، تعال انت والله صير مثل غيرك، مثل ما غيرك يعمل تعال انت صير مثله. الامام يتصور ان ذوله يعرفون رسالته، يعرفون مكانته، يعرفون اهدافه مبادئه، يعني هاي فرد مصيبة ان يصاب بالطبقة اللي رباها. هاي وحدة، وهي فعلا مأساة انك انت تربي لك طبقة وتالي تطلع الطبقة مو فاهمة مبدأك ولا حملة ارائك. المصيبة الثانية انه يقولوا له تعال فضل، قلهم الامام لماذا، ليش افضل؟ اتريدون مني ان اطلب النصر بالجور؟ يعني هذا اللي تردوه انتم هالكثر، اثبت كرسي في سبيل تثبيت كرسي اجي اجور على الناس؟ والله لو كانت الاموال لي لواسيت بينهم، فكيف وهي اموالهم؟ ده لاحظ التعبير، ده يقول انا الاموال مو لي، ما لي علاقه بها، الاموال اموالهم، انا مجرد وكيل اقوم بتوزيع هذه الاموال، لو كانت الاموال لي لواسيت بينهم. نظريته اذا صريحة بان الاموال هي عبارة عن اموال للمجتمع، والامام سلام الله عليه يتصرف في توزيعها، وحدة. والنظرية الثانية اني انا شبح مو مفروض على الامة، هنا اكو فرق. هنشوف النظرية شي قابلها، تقابلها نظرية اخرى عند معاوية، صعد على المنبر قال انا خليفة الله، التعبير لاحظ، انا خليفة الله والمال مال الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت. زين، شوف هاي بيها فرعين ترى. الفرع الاول انا خليفة الله، يعني ان الله عز وجل فرض النص ابني عليكم، زين. والفرع الثاني انه المال انا بيدي، مال الله، انا ان شئت اعطيت وان شئت منعت. هسه قد واحد يشكل يقول لي احنا الامامية عندنا هالنظرية، هاي عندنا نظرية تعيين ان الامام منصوب من قبل الله، تعيين تمام، الامام منصوب من قبل الله، لكن منصوب من قبل الله شنو يعني؟ مو نصب من قبل الله على شكل فرض، لا، على اختيار الاصلح باعتبار توفر مقومات الحكم الصحيح عنده، يعني يحمل مؤهلات، اذا ما يحمل مؤهلات. ولذلك احنا عدنا من اول القواعد ان الامام اذا حاد عن طريق العدل ينعزل تلقائيا، ولكن ما يحود عن طريق العدل باعتبار عدنا العصمة، احنا الامام معصوم فما يتعدى طريق العدل، نبالي، والا اصل النظرية ان اللي يبعد عن طريق العدل ينعزل تلقائيا، يعني مو مسألة فريضة، مو اكو فريضة. التهشى مثلا انا الفت نظرك الى بعض الكتب، شوف اكو بعض الكتب اللي كانت تنطبع ايام تركيا، وبعض الكتب اللي كانت تنطبع مثلا في ايام تطبع في ايران مثلا او في تركيا او في بعض المناطق الاسلامية، شو مثلا في ايام الناصر الدين او في ايام السلطان عبد الحميد او في السلطان عبد المجيد، اقرأ الديباجة مال الكتاب، تم طبع هذا الكتاب في زمان الخاقان الاعظم والسلطان الافخم، ظل الله في ارضه، فيض عطائه، ممثل السماء، صاحب الآلاء والكبرياء، تلقى فد ألقاب عجيبة طويلة، يعني هذا كأنه يمثل العرش تمثيل كامل. غريب هاي النظرية، منين اجت هاي النظرية؟ غريبة على روح الإسلام تماما. الإسلام بالواقع يعتبر الإمام مجرد شباح يمثل المجموعة ويحمل مؤهلات الحكم، يعني امتداد للنبوة، آخر النبي صلى الله عليه وآله، مو يقول للقرآن إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا هالمعنى اللي شفت فيه من الآية، هو نفسه تعطيه للإمام، هالمعنى اللي يفهم من الآية ينعطى للإمام. فالإمام سلام الله عليه يقول لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز. الشيخ المجلسي يروي موقفين للإمام سلام الله عليه،
الموقف الاول يقول سواد ابن غفلة طبيت عليه شفت لي ضبوة معلقة، يقول عينت الضبوة. ما انا مستغرب، معلقة الامام عنده بالدار شنو؟ شو اللي بيها الضبوة؟ جراب صغير، الجراب الصغير الى ان يسموه البدو ضبوة. يقول صار قريب الظهر، الامام سلام الله عليه قام الى الصلاة، صلى ورجع ورجعت وياه، نزل الضبوة اخرج منها كفين من السويق، سويق يو حنطة مهروسة يو شعير، يقول طلع الكفين من السويق أخذ منها لهمتين وشرب عليها الماء وحمد الله ومسح على بطنه، ومد إيده إلى قوصرة من التمر أخذ منها تميرات وقال أفرح أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة. تناول رطبتين او تمرتين وهذا الشيء ومسح بطنه. قلت له سيدي انت بالعراق، انت مو بالحجاز، انت مو بمكان ما بي اكل، لا في مكان مملوء خيرات، ليش ما تتناول حتى تقوى؟ ليش ما تاكل حتى تقوى على اعمالك؟ ليش هذا الاكل البسيط؟ التفت اليه قال اسمع يا ابن غفله، ان الله يعلم انها من قطعه ارض لي بالمدينه، انا كنت ازرعها من كنت بالمدينة، كنت ازرعها هناك، هاي قطعة الارض، الان من رجعت اهلي زرعوها ويودوها الي، اني اكره ان يدخل الى بطني الا الطعام الطيب، ما احب يدخل الى بطني الا الطعام اللي اعرف مصدره منين. هذا بطعامه في ملابسه من راد يطلع من العراق، يوم اللي راد يطلع يخرج ها، يقول عبد الله بن عباس كان طالع في طريقه الى صفين، جيت لقيت يما جماعه يسالوه، ولقيت الامام يجاوبهم بيده اللباده اللي لابسها او المدرعه ماسكها بطرف ايده وهو يخاطب هالجماعه، يقولهم ان الله لا يعلم انها القطيفه التي خرجت بها من اهلي بالمدينه، الثوب اللي طلعت به بالمدينه هو هذا انا لابسه، ان خرجت بغيرها منكم فانا خائن. طيب هذا لباسه ها؟ وهذا طعامه، هذا اسلوبه، نظريته في الحكم ها؟ اذا كان علي ابن ابي طالب يتسمع انات المرأة الجائعة في اقصى الارض، ويتسمع همهمة اليتيم اللي قد يجن عليه الليل وما عنده فراش، او قد يجن عليه الليل وما عنده طعام يأكله ها؟ مو يقول بعض الأدباء ارجعوا للشعوب يا حاكميها، لن يفيد التهويل والتغرير، صارحوها فقد تبدلت الدنيا وجدت بعد الأمور أمور، كل حكم وإن تطول به الأيام يومان أول وأخير. الحقيقة أن الإمام سلام الله عليه كان يرى أنها المجموعة يجب أن تكون على معرفة بما يحدث بما يجري، كون تعرف، وهذا المعنى نما النبي في نفوس الناس، مو فد يوم جاي يوزع النبي صلى الله عليه واله العطاء، باثناء توزيع العطاء اجى فرد اعرابي في بداوه وغلظه شق طريقه الى ان وصل للنبي لزمه منه من تلابيبه، قال له اعدل يا محمد، قامت له السيوف وضعوا ايديهم على مقابض سيوفهم وقاموا له اوشكوا ان يلتقفوه، التفت النبي صلى الله عليه واله اليه قال دعوه ان لصاحب الحق مقالا، خلوا هالرجل هذا يعرف مصدره منين مورده منين، خلي يعرف شنو هو اللي يخصه، وين فلوسه وين تروح مثلا، خلي يعرف ياخذ صوره، دعوه ان لصاحب الحق مقالا، هذا اللون نماه النبي والامام امير المؤمنين سلام الله عليه امتداد لمدرسه النبي ها؟ فيقول لو شئت لاهتديت الطريق، انا مو ما اعرف وين العسل المصفى ولا ما اندل وين اللباب القمح وينه، لا اعرفه واندل وين، ولا نسائج القز يعني ملابس الحرير اعرفها جيدا، مو ما اعرفه، لكن انا مع ذلك هذه ما استعملها، ليش؟ لان هناك من الامة من هو احوج اليها مني، يعني يمكن هذا الشيء اللي استعمله لو كانت الناس والله مبحبحة ومتوسعة ماكو مانع يتوسع، لكن اذا الناس بائسة انا يجب ان اتأسى باقلهم،
ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرى، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة. البيت المن؟ البيت من مجموعة من قصيدة لحاتم ابن عبد الله الطائي. حاتم يخاطب زوجته بهالقصيدة، يقول لها: أيا ابنة عبد الله، يا أم مالك ويا ابنة ذي البردين والأسد الوردي، إذا ما صنعت الزاد فالتمشي لنا أكيلا، فإني لست أأكله وحدي، وحسبك داء أن تبيت ببطنة، وحولك أكباد تحن إلى القدي، وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا، وما لي بهذا شيمة وليس لنا من بعد ذا شيمة العبد. هذا البيت المقطع الأخير اللي بيشاهد: وليس لنا من بعد ذا شيمة العبد. كأنما لما قال وإني لعبد الضيف خاف يتصور واحد أن عند صفات كل العبودية، قال: لا، أنا ما عندي من صفات العبودية إلا هذه، إلا أن أكون عبد للضيف. شنو موضع الشاهد بهذا البيت؟ موضع الشاهد بهذا البيت أن هالأيام أكو فد نبرة سطحية، يعني من جملة النبرات السطحية الشائعة هالأيام، فد نبرة سطحية أنه أنتوا ليش تسمون الشيعة عبد الحسين وعبد علي وعبد الرضا وعبد الزهرة؟ شنو أنتوا ليش؟ هو أكو واحد مو عبد لله، الناس كلها عبيد الله. طيب يا أخي، إحنا لما نقول عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الرضا، يعني شو نقصد من هذا؟ نقصد أن الرضا خلقه، أو نقصد أن الحسين خلقه، أو نقصد أن مملوك يعني؟ يو لا، إحنا عرب نعيش في حضارة عربية مو شكل، وحضارة العرب تقول إجاء من تحبه، يعني من باب التأدب إجاء اللي يحبه يقول له أنا عبدك أنا غلامك مو شكل. أكثر من هذا أحيانا تبلغ المبالغة، يقول له أنا كلبك مو شكل. رحم الله الحسين بن الحجاج النيلي، الحسين بن الحجاج النيلي صاحب القصيدة الفائية: ماكو يا صاحب القبة البيضاء على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي. هذا الشاعر المكافح عن مبادئ أهل البيت، هذا الرجل في عصر طبيعي موجود، هذا اللون من العرف موجود بالتسمية، واحد يسمي نفسه مثلا عبد الحسين أو عبد علي أو إلى آخره. فهو لما حضرته الوفاة قال لهم: أنا أريد من بعد موتي تضعون على قبرها الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، تشبيها، واندفن عند رجلي الإمام الكاظم، تشبيها لنفسه بكلب أهل الكهف. طبيعي هذا اللون شائد من الأدب والتعبير، أن أنا عبدك. أنا لما أحاكي لي واحد أقول له أنا عبدك، أنا خادمك، لما أحترمه وأكرمه. يا أخي السطحية توصل لهالدرجة، أو التهريج يوصل لهالدرجة، أن اللي يسمي عبد الرضا معناه هذا صار كافر أو مشرك. كلام عجيب غريب في بابه. والحال هاي في حضارتنا موجودة هذه التعابير: وليس لنا من بعد ذا شيمة العبد. أخر هذا الموجود عايش في قلب الحضارة. أنا دا أعبر هالتعبير عندما أقول عبدك، يعني أنا من خدامك، أو أنا ممن يتشرف بالانتماء إليك. ليس إلا الإمام سلام الله عليه يتمثل ببيت حاتم، يقول: أنا أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة، وحولك أكباد تحن إلى القدي. شوف التعبير، حسبك داء، يقول هذا الطعام اللي تاكله مو طعام، هذا مرض، أنك أنت تبيت ممتلئ الكش وإلى جانبك جار يتضور جوعا. أكثر من هذا الحديث النبوي الشريف يقول: ليس منا من يبيت مبطانا وحوله بطون غرطة. زين، ثم يقول الإمام سلام الله عليه: أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟
يقول أنا يكفيني يعني الشعارات أفرض والنياشين أن يقال أني أنا أمير المؤمنين، هاي هي الألقاب كافية علي، هاي هي، وإلى جانبي مثلا المؤمنين اللي أنا أسمى أمير إلهم أو أنتمي لإمرتهم، هذول مثلا في التخلف في جوع في عوري، أنا أقنع أن يقال أمير، ما أكون مشارك إلهم، ما أكون متأشي لهم. ولذلك لما طب إلى الكوفة بمجرد أن دخلت لقوه قالوا له يا أمير المؤمنين احنا هيأنا لك سكنك، قالوا وين السكن؟ جابوه إلى قصر الإمارة. قصر الإمارة منو بنا؟ بنا سعد ابن أبي وقاص سنة 17 للهجرة لما أسست الكوفة بني قصر الإمارة. وقام ياهو اللي يجي من الولاة ينزل بي حثثوه وضعوا له فراش وثير ووضعوا له اثاث شويه يتناسب وياه. من اجى امير المؤمنين سلام الله عليه ودخل، لما دخل قالوا له يا ابا الحسن قد هيأنا لك قصر الاماره. وقف على القصر قال جنبونيه انه قصر الخبال. شنو قصر الخبال؟ يعني العباره شويه تلفت النظر. شنو قصر الخبال؟ يعني الإمام سلام الله عليه يقول لهم أنا لما أقعد في بناية مثل هالنوع ودائما دايري أكواخ أحس بالزهو بالخيلاء، مثل تصرف الشخص اللي بيه خبال، جنبوني لأن هذا يملأني غرور، يعني أني أنا أميز من غيري، جنبوني إنه قصر الخبال. تركه وخرج. صاح ابن أخته، ابن أخته جعدة ابن هبيرة، جعدة أم هاني بنت أبي طالب فاختة رضوان الله عليها، قال له أنا بلغني أنه عندك قطعة أرض. قال له بلا سيدي أنا عندي قطعة أرض بستان صغيرة وملاصقة جدا للمسجد. قال للإمام أنا أريد من عندها قطعة، خطلي من عندها قطعة مكنني انطنيها، يعني اسمح لي بالانتفاع بها. فعلا خطط له قطعة موجودة إلى الآن أثرها دار الإمام سلام الله عليه. خططها الإمام أمير المؤمنين وجابوا له جريد وبواري وحصر، ركز الجريد والبواري والحصر، وكان اذا اراد ان يقوم يضرب السقف برأسه. كان جالس بذلك يحيى المازني. يحيى المازني يقول انا جاورت الامام علي بن ابي طالب 4 سنوات بهالمكان هذا بهالبيت. يقول والله ما سمعت لاهله صوت ابدا، ما سمعت لعياله صوت، مع العلم خص من القصف والبواري والحصر. يقول ما سمعت لهم صوت انا 4 سنين الى جانبهم. وفعلا ظل الامام سلام الله عليه بذلك الخص، بحيث كان اذا اراد ان يقوم ضرب السقف برأسه. يقول هذا عبد الباقي العمري في قصيدته في رائعته، في رائعته اللامية، يعبر عن هذا البيت الذي تحول الى صرح من الذهب يناطح السماء، يقول قبة المرتضى علي أو قبة المرتضى علي تعالى شأنها عن مماثل وعديل، فوقها كالإكليل لاح هلال رمقته السها بطرف كليل، فعلى قبة السماء إذا ما فضلوها. أقول بالتفضيل أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. غريب أنك تلقى هالمعنى موجود هذا وين؟ في تأريخ من تسموا بالخلفاء. تتصور لما يجون المؤرخين الى سليمان بن عبد الملك مثلا، تلقى سليمان بن عبد الملك ينصون عنا المؤرخين كان لا يبارح الاكل ليل نهار، حتى فد يوم طلعوا يعني من بعد ما مات طلعوا اثاثة للبيع، من جملة اثاثة طلعوا عند جبب ثمينة من الخز، طلعوها عرضوها طرحت للبيع. لما طرحت شافوا الاكمام مالها، يعني اليد الكم مالها بيدسم. هسه هذا خليفة وإيد الكمة الجبتة بيدشم، شلون يعني؟ المفروض أن هذا كان في يعني بمرتبة عالية بقمة، هو اللي على قمة الهرم. شنو الموضوع؟ صاحوا إلى واحد من غلمانة قالوا له تعال تقدر تفسر لنا هالظاهرة شنو هاي الأكمام؟
قال هذا كانوا يجيبوا له اللحم المشوي والدجاج المشوي نهم، ما ينتظر مثلا الى ان يبرد، يمشكه بايده وهو حار يشويه، يضطر يلزم طرف كمه يمشكه بطرف كمه دائما. حتى يقول عنه المؤرخون انه دخل الى بستان وعنده غلام اسمه شمردل، يقول صنعت له جدي، شويت له جدي وجبت الى اكله، ثم من بعد الجدي اقبلت له بزنبيل تين وزنبيل بيض، جعل يقرن بيضة بتينة حتى اكلهما الى ان فرغ الزنبيلين. هذا يقول كان همه، وكان يطلع اذا رجع يرجع الى البيت، ورجع الى البيت ازدهى ولبس، حتى في اليوم ما عندها الاكل منه واللباس منه، في اليوم تزين وتحلى وطلع بالقصر، التفت الى وحدة من جواريه قالها ما احلى الدنيا لولا الموت. قالت له وهل حليت الدنيا الا بالموت، انت لو ما الموت ما وصلت لهذا المكان، اللي قبلك مات وطاك مكانه، وانت هم راح تموت هم تطير غيرك، فما عنده الا يزدهي بالثياب ويأكل الطعام. نبه لي يعني هاي مظهر من مظاهر حاتم اللي كان يأخذ القسم الكبير من وقته. طبيعي انت هذا ما تقدر انت ترفع هالنماذج الى مستوى علي بن ابي طالب، هاي نماذج ما تقدر توصل بها الى هاللون. لكن الامام سلام الله عليه يضع عنا هالقواعد، يقول انا مو بهيمة ما عندي شغل الا ان املئ كرشي، انا انسان، الانسان مو معدة بس، الانسان مو جسد. اللي يتصور ان الانسان معدة ما يكرم للانسان، الله كرم الانسان، والتكريم الله ليش كرمه اذا الانسان بس معدة، اذا الانسان بس جسد ومعدة، الحيوان هم جسد ومعدة، جسد ومعدة، فليش الله يقول ولقد كرمنا بني ادم؟ شنو التكريم؟ التكريم ان وضع عندها الجوهرة الرائعة العقل، وضع عندها القابلية الرائعة استيعاب العلم. الانسان اذا خلق، الانسان مبدأ، الانسان ضمير، الانسان موقف، الانسان مو قصة بطن يمليها وجسد يلبس عليه. لذلك الامام سلام الله عليه يحاول ان يحمل الناس على هالجادة التربوية الرائعة، ما خلقت ليشغلني اكل الطيبات كالبهيمة المربوطة، همها علفها او المرسلة، شغلها تقممها، تكترش من اعلافها وتلهو عما يراد بها. وناهيك باللهو، وصل اللهو الى درجة يطلع امير المؤمنين من البستان من الغوطة، منه امير المؤمنين يزيد، مو الشكل يعبرون عنه، طلع يقول امير المؤمنين يزيد من البستان. ايش سوى امير المؤمنين؟ اخذ له قرد، اجل الله السامعين، ركب على فرش وجمع لك الرؤساء والقواد والامراء، كل واحد عنده فرس قال اجيب فرسك، جاب فرسه ووضع القرد على اوتان وقام يسابق، يسابق بالاوتان خيل باقي المسلمين، يشم القرد ما لأباقيش. ولما مات حزن عليه حزنا عظيما وسوى له جنازة كبيرة ودفنه. أرجوك أكو عبث وسخرية أكثر من هذا؟ وينتظرون من الحسين أن يسكت في هذا الموقف. يجي ابن عربي يقول إيش طلع الحسين قتل بسيف جده، ليش ما كان يقعد بمكانه؟ يريد يقعد وأمر المسلمين يدار بهذا النوع. الواقع خرج سلام الله عليه يحدوه دينه وتحدوه مروءته، وطلع اعلن التضحية، استشعر التضحية وخرج منك يصيح لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا، يوم اعطي من المهانة ضيما والمنايا يرصدنني ان احيدا. قعد من ذاك اليوم خطط للقضاء على هذا اللون المتهرئ من الحكم. شلون خطط له؟ خطط له بطريقين. وضع الحسين سلام الله عليه مكان للدم في تخطيطه، ومكان للدمع وضع في تخطيطه. الدم خصص له وين؟ ساحة كربلاء يسيل فيها الدم. والدمع وين خصصه؟ خصص في طريق الشبا، خصص في طريق ولذلك طبع لي عبد الله بن عباس قال له سيدي انا فاهم انت طالع تقاتل، لكن ما معنى حملك هذه النسوة؟ لوين مطلع المجموعة من العيال والاطفال؟ التفت للحسين قال شاء الله ان يراهن سبايا يا ابن عباس على اقتاب المطايا. المهم الحسين سلام الله عليه انطافت نبذة مختصرة،
قال لأني انتظرهن موقف الدمع إلى دور. وأعتقد هو هذا المعنى اللي أراد الشريف الرضي في قصيدته المقصورة عندما قال: يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وسبا من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا ومسوق عاثر يسعى به إثر محمول على غير وطا بها. يقول كم على تربك لما صرعوا من دم سال بعد ومن دمع جرى. ياهو هذه دموع بنات الرسالة. وش وقت جرت؟ والله ما جرت ترى نهارا. اعتقد انها المرأة كانت اصلب من الصلابة ما بان عليها الانكسار نهارا. نعم جرت الدموع ليلا عندما طلعت وياها مجموعة من الارامل واقبلت الى جسد ابي عبد الله درنا حوله حنت فلم تر مثلهن نوايحا

جن عليها هالليل، وكان لها هالموقف حول جسده، وإلها موقف لما مروا بها على الجسد الصريع. لاحظها الإمام السجاد عن بعد تطيل النظر، قال لا

يركبك وانا مقيد على ظهر الناقة. اطالت النظر اليه جعلت تدعوه عن كثب. اجابها لسان حال عنه اللي يرد الخير.

صوتي باسم من أردت فإنا قد. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.

للحبيب انتقل محبوب السماء دفنته كسرت ظهر حامل الحمى.

اشجع اهل الارض حيدر بالصبار احفاد الحسناوي اشجع اهل الارض حيدر بالصبار هلا هلا نكسر

0: الحنين شلون بينا خلاف يا هولي صعد الحسين بعد فوق اجتاف يا علي راح الحنين
1: القم ثقيل وابو سيدك هلا هلا
0: يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف يا هولي لعب الحسين بعد فوق اجتاف بشفه لازم شفي ابوه

0: ويذبح صيح ويا فاطمة فاطمة تصيح راح ابو يا علي
1: يلا صيح عمي صيح ويا فاطمة
0: يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف
1: القصيدة لخادم خدام الحسين عمي
0: دير بالك على ضلوعك قال لي بعيون دير بالك على ضلوعك قال لي بعيونه بويا يا فاطمة ضلعيك باشريك دير بالك على ضلوعك قال لي بعيونه بويا يا فاطمة ضلعيك باشريك يسرونه

علي املاك السماء خلهم يطبوله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاظين الباب كلهم قاعدين لطموله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاظين الباب كلهم قاعدين لطموله.

غالي عليهم ربعك اللي شذول والدي غالي عليهم ربعك اللي شذول فاطمة يا لك يا الجول على شباب

يا يوم حسين راحيل نلوذ بسدة مني توازئ يوم حسين راحيل نلوذ بسدة مني توازئ وإحنا دينيانا ظلام والغوين اعتازئ يوم حسين راحيل نلوذ بسدة مني توازي يوم حسن راح يلملو بسدة مني توازي وإحنا دين يعني ظلام والضوان احتار يوم حسن ينهدم حيلة البيدة شالي عزازة وانا شيلت الدنيا كلها ما شلي

انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي، انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي، وانزلي ويا قل فاطيم ظل دميعها يلالي، انزلي ويا قل فاطيم ظل دميعها يلالي.

0: شباب هلا هلا. بالمدينة شفال يا حيدر والدي وجافا، بالمدينة شفال يا حيدر والدي وجافا، شان مين شيبه هواه وهالسراح هواه، شان مين
1: شيبه هواه. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

يرجعنا وسنين عتمة يومي ونت حاجي ونت مدفون روحي والمحنة

الشايل بقلبك حبيبي يا قبر ما تسمع نحيبي.

انشد عال تحبها شلونها شلون فاطمة ولادها يقومون هيقومون خافت انشد عال تحبها شلون شلون فاطمة ولادها يقومون هيقومون يا ابو الزهرة الزهرة بنتك ذابلة ألف يا عقوب بقلبها شايلة يا ابو الزهرة الزهرة بنتك ذابلة ألف يا عقوب بقلبها شايلة بيها لي عيونك ضمة قضت بنتك فاطمة بيها لي

لا اسمع هذا البيت. لا تروح ما مش خواتي وياي تنعي، والما تبوها تريد فزعه.

واتمنى موتي بوي كون اللي يشيلونك يشيلون هاي يشيلون.

على النوح معلمه ويا ابويا لا تروح ابويا هذا النيل ابويا وشاف وشاف لي عيون نعمة هلا هلا لا إلى خادم الحسين سيد صادق الزاملي أنا وعلي القبرك جينا بدموعنا شقد عاتبينا حزنك ترس كل المدينة وغاطينا حزنك اثنيناتنا عالقبر طحنا وبيا عزيزي الروح صحنا ليناتنا على القبر طحنا وبيا عزيزي الروح صحنا يا شيخنا بلياق ضعنا يا شيخ.

ايش قد تمني انا نصيري بقبرك ايش عند باقي المنقطع.

هو يا هذا اللي

اسمع اسمع يا شده وسط البيت شده والتهضم الدلال وحده شنو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل ومشاهدين الأعزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المستقبل FM على الفيسبوك واليوتيوب. الحلقة الأخيرة من البرنامج الموسم الثالث حجر زاوية.

0: عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد خاتم النبيين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرى استشهاد الإمام الرضا غريب طوس عليه السلام في 28 و29 صفر. وكما عودتكم إذاعة جامعة المستقبل مواكبة لكل الأحداث الدينية والوطنية والاجتماعية. أحبتي المستمعين، برنامج حجر زاوية للموسم الثالث كما عودناكم باستضافة ضيوف من تخصصات متعددة، وعكس أو ربط هذه التخصصات بثورة عاشوراء وقضية الإمام الحسين عليه السلام. قدمنا 6 حلقات، الحلقة 7 كانت ليلة 40 ما قدمناها، واليوم الحلقة 8. الحلقة الأولى كانت بعنوان عاشوراء والمرأة، تقريبا 50 دقيقة تناولنا كل قضايا المرأة مع الضيفة الأستاذة المحترمة علياء الأنصاري. اختارينا مقتطفات من كل الحلقات، والاختيار الأول من 6 علياء سألناها سؤال: ما هو تعريف العفة والحشمة، وهل يقتصر على المرأة فقط؟ نروح نسمع جوابها ونرجع وياكم. نروح لهواي نختلف بتعريف العفة والحشمة. شنو تعرفين العفة والحشمة، وهل تقتصر العفة والحشمة على المرأة فقط؟
1: لا، احنا اتفقنا من بداية الحلقة ماكو شيء.
0: حلو. نعم.
1: الشجاعة مرأة ورجل، العفة مرأة ورجل، الحياء نعم. مرأة، وحتى الحجاب مرأة ورجل.
0: نعم.
1: رب العالمين شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين والمؤمنات شو يسوون؟
0: نعم،
1: يغضوا من شنو؟
0: من أبصارهم، سنيناتهم.
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أبصار. بعدين قال قل للمؤمنات يغضن من أبصار. هذا غض البصر هو الحجاب.
0: نعم.
1: غض البصر شنو؟ مو أنت من تحكي ويا المرأة هيك مدرج وما تباوع بوجهها. نعم. لا، غض البصر يقال إنه أكو نظرتين، أكو نظرة آلية هي هاي غض البصر، إنه أنت أنا وحضرتك دا نتحدث.
0: نعم.
1: واحد يباوع على خير، نظرة آلية.
0: نعم.
1: أما النظرة الاستقلالية اللي أنت تنظر بقصد.
0: نعم.
1: فإذا أكو غض البصر للمرأة والرجل. أكو حتى حجاب للرجل، يعني الحجاب شنو؟ أنت من تلبس ملابسك ما تكون ملابسك ضيقة تظهر.
0: نعم.
1: مفاتن جسمك خبر. الرجل. نعم. أيضا عنده مفاتن. صح. إحنا ليش دائما نسلط الضوء أنه المرأة هي مغرية؟ لا، الرجل أيضا مغري.
0: شو تعرفين إن الحشمة ليش دائما مقترنة بالمرأة؟
1: مو هو لأنه كل شيء نرجع نقول لأنه إحنا بدينا نصنف الأشياء.
0: عارفين الحشمة شنو؟
1: بشكل عام.
0: إيه.
1: بشكل عام.
0: نعم.
1: أنا ما أعرف لك إياها من كتب الأخلاق
0: والفقه. لا، أنت تجربتك.
1: أي، أنا أعتقد أنه الحشمة أنه أنه أنت تكون موجود في طبعا هي غض البصر والحجاب والحشمة. نعم. ومظاهر العفة هي تعني أنه المجتمع بين نساء ورجال، لأن أنا إذا. نعم. مفروض علي عفة وحشمة ومثلا المفروض أقعد بالبيت.
0: نعم.
1: يعني قصدي إذا ما مفروض علي.
0: نعم.
1: بس أنا ما دام راح أتحجب وراح أغض بصري، إذا معناته أنا موجودة بالمجتمع بهذا الخليط، صح لو لا؟
0: نعم.
1: فالحشمة هي أنه أنا أتعامل ويا زيد الأصيل كزيد. نعم. الأصيل الإنسان وليس الرجل، وحضرتك تتعامل وياي كعلياء الأنصاري الإنسانة وليست المرأة وليست الأنثى.
0: نعم.
1: يعني أنه التعامل يصير من باب الإنسانية وليس من باب الجنس.
0: نعم.
1: لذلك أحد يعني أسباب فلسفة الحجاب للأسف الشديد اللي ما فاهمها لا رجال ولا النساء، أنه الحجاب هو جزء من حصانة المرأة. راح أعطيك فد مثال.
0: نعم.
1: بال2006 قديمة كلش هاي، بدأت تصير أكو دورات بالعراق وما أدري شنو، فكانت أكو دورة إعلامية منظمة هولندية.
0: نعم.
1: وإجتي طبعا من الدورات الجدا الراقية، يعني تقريبا أسبوعين كاملة كانت الدورة، فإجتي المدربة هولندية وكان تقريبا عمرها بال60s ولا ال70s، يعني كبيرة. نعم. بالعمر. فالمهم ورا أسبوع طبعا هم دول اللي بيجون مو بس يقدمون دورات، لا يسوون دراسات همتين علينا.
0: نعم.
1: بس سواء احنا ندري او ما ندري، انا كنت تقريبا المحجبه الوحيده بالمجموعه، محجبه. نعم. يعني بحجاب كامل، اكو كان. نعم. ذني يعني نص حجاب او. نعم. يسمون نفسهم محجبات. فهي ظهر خلتني انا تحت المجهر، ورا اسبوع ايش قالت؟ قالت انا يعجبني اقعد بس ويا البنات نسولف دردشه نسائيه. نعم. وكذا. فجيت قعدت ويانا بالغرف والمترجمه وياها، مترجمه بنية عراقيه من النجف.
0: نعم.
1: فرسا سألتني قالت لي أنت ما تحسي بنفسك أنت مقيدة بهذا الحجاب؟
0: لفت انتباهها حجابك.
1: أي هو هذا أقول شيء حتى. نعم. أوصل الفكرة. قلت لها بالعكس، أنا أشعر بالحرية قالت شلون شعوري بالحريه؟ قلت لها لما انا اطلع بهذا حجابي اتعامل مع الرجال، اسولف ويا الرجال، اشتغل ويا الرجال، اصعد بالسياره ويا الرجال،
0: ماكو تقيد.
1: اني احس بنفسي اني امنه.
0: نعم.
1: وما احس بحرج، انا هذا الحجاب انطاني حريه للحركه.
0: نعم.
1: ما منطيها لغيرها، فهي ظلت صافنه، قالت يعني انت ما مجبره؟ قلت لها اني ما مجبره، وهسلوان ما اروح اظل اني لابسه هذا الحجاب، لان هذا الحجاب ينطيني حريتي في الحركه في المجتمع كانسانه. نعم. كعامله كناشطه وليس كانثى. فالحشمه هو انت تحترم نفسك وتحترم الاخر بغض النظر عن الجنس. العفه طبعا هي مهمه، مفاهيم كل واحد يفسرها شكل، بس انا احكي من وجهه نظري.
0: نعم.
1: العفة أنه تشمل عفة اللسان.
0: نعم.
1: لأنه مرات وحتى الحجاب يقول لك حجاب لحن القول. نعم. يعني مثلا واحدة لابسة عباية ولابسة كذا، بس هي حتى هاي الغنصة أو شي يسمى. نعم. النعوصة بالكلام.
0: نعم.
1: فهذه لحن القول يدخل ضمن الحجاب، النظرة. نعم. ضمن الحجاب، اختيار الكلمات، يعني مثلا هذا الشق الزايد، المساح الزايد بين الزملاء، هاي كلها.
0: كان هذا جواب الأستاذ علياء الأنصاري حول تعريف العفة والحشمة، وهل تقتصر على الرجال أو على النساء فقط. سؤالنا الثاني للأستاذ علياء الأنصاري: الدنيا ممر والآخرة مقر، ماذا تختارين؟ نشوف الجواب ونرجع. الدنيا ممر والآخرة مقر، ماذا تختارين؟
1: أثنينات الواحد يكمل الأخ، ماكو فاصلة، ماكو فاصلة بين الدنيا والآخرة. هاي إحدى الأخطاء الفكرية المعرفية اللي تغدينا بيها، وأيضا مقصودة. أي شيء خطأ يبعدنا عن الفكر الصحيح هو مقصود. الدنيا هي مرآة، العفو الآخرة هي مرآة تعكس الدنيا. يعني بعبارة، هو أنت شلون تحصل الآخرة؟ هي الآخرة حصاد. أنت يعني مستحيل أني أزرع حنظل وأعتقد أنا راح يعني أحصد تفاح، فأنت شنو اللي تزرعه هنا راح تحصده هناك. فهي وحدة تكمل الآخر، لا يمكن أن تفصل بين الدنيا وبين الآخر. أنت هنا ضعيف، بالآخر راح تبقى ضعيف.
0: ليش دائما يرغبون بالآخرة ويكرهون بالدنيا؟
1: أي هاي وحدة من الأشياء اللي بها هندسة التأثير، وحدة من عتها هي هاي مقصودة. أنت المؤمن لازم يبقى فقير، لازم يبقى هدومه مشققة، لازم أنت ما تفكر بأنه يصير عندك بيت حلو وسيارة حلوة. أنت شو تسوي بالتعليم؟ ما شنو كافي على ابنك إعدادية وروح شغلة حمال بس.
0: هذا التلقين صار سنوات أو قرون.
1: ليش؟ لأنه بشكل عام يردون مجتمعات ضعيفة حتى يستولون علينا، وبشكل خاص يردون أيضا أفراد غير واعين حتى يسيطرون علينا، مو بس الخارج. لا. حتى هي هاي النخبة اللي تصنع التأثير. لأنه بشكل عام هاي النخبة سواء السياسية أو حتى النخبة الدينية، من يملك السلطة.
0: نعم.
1: بغض النظر عن نوعها، دائما يريد أنه أنا ما أحب هاي العبارة بس هي حتى تفهم، اللي تحت إيده أو تحت سلطته تحت تأثيره دائما يريد ضعيف غير واعي،
0: على مود يسيطر،
1: على مود يسيطر
0: ويتبعوه.
1: أي
0: الحلقة الثانية من حجر زاوية كان عنوانها عاشوراء والقصيدة المنبرية، مع الشاعر الشاب زين العابدين الأنباري الحلي. وسألنا السؤال الأول: شنو الفرق بين القصيدة المنبرية وقصيدة المنصة؟ أستاذ زين العابدين، حكيت أني أو طلع عنوان عاشوراء والقصيدة المنبرية، شنو الفرق بين القصيدة المنبرية وقصيدة المنصة؟
2: فرق اولا يتبادر ذهنك هو العزم البيها.
0: نعم.
2: الشد البيها، الاوزان تختلف، الطور بيها يختلف. القصيده المنبريه مقروءه تحتاج الى صوت يوصل فكره القصيده.
0: نعم.
2: الابيات بيها طويله. القصيده المنصه يعني تحتاج أداء، وزن قصير، تكتمل بها الفكرة، تبقى هاي لها دورها وهاي لها دورها.
0: أكو قصيدة تنكتب بس للمنبر وللمنصة؟
2: نعم نعم، قصيدة المنبرية ضرورة تراعي بها عدة جوانب.
0: نعم.
2: مثلا ناخذ القاعدة.
0: نعم.
2: القاعدة 3 أشطر الأولى هي من وزن الشيعتي.
0: نعم.
2: تضمن بها كل ما يدور عن الإمام المذكور بالقصيدة.
0: نعم.
2: وتأخذ من المجتمع تضيف لها. لأن هي وعظية وإرشادية.
0: نعم.
2: بينما المنصة يعني تستخدم بها أوزان قصيرة، صور شعرية أكثف،
0: عمودي أغلب العمودي. شيء ما يستعمل.
2: عمودي. نعم. العمودية القاعدة بها مقاصير، اللطم
0: نعم
2: بها جانب عاطفي كبير،
0: أكو
2: حتى تستدر الدمعة.
0: أكو شاعر يكتب بس للمنبر ما يقدر يكتب للمنصة، والعكس أبو المنصة يكتب للمنصة ما يقدر يكتب للمنبر؟
2: هي
0: يعني عادي شاعر شاعر.
2: هو شاعر طبعا، هو أساسا يكتب بالجانبين، بس أكو تميز.
0: تميز.
2: أكو تميز.
0: هاي مساحتي.
2: أكو مساحة بالموضوع. أي. يعني بالمنصة جربت المنصة أنا.
0: نعم.
2: بدايتي أصلا وجداني. نعم. يعني السنين الأولى الكتابة شعري هو وجداني. وجداني. نعم. وجدان. بس تعرف القضية الحسينية كتبت بيها قصيدة أولى، شفت نفسي أجيد.
0: نعم.
2: ليش؟ لأن القصيدة الحسينية يراد لها قاعدة فكرية معلوماتية
0: تاريخية،
2: هسه مو تعمق تاريخية، هسه مو تعمق بالموضوع، بس إلمام.
0: صح.
2: إلمام بالقواعد الإسلامية الواضحة.
0: نعم. مسؤولية.
2: مسؤولية، مسؤولية تكلم بيها.
0: نعم.
2: أنت راح تخاطب مجتمع، مو مجتمع عاطفي، مو مجتمع وجداني.
0: السؤال الثاني لشاعر زين العابدين الأنباري الحلي، متى تبتعد الكلمة عن الإمام الحسين ومتى تقترب؟ متى تبتعد الكلمة الحسينية عن الحسين ومتى تقترب؟
2: إذا ابتعدت عن الجوهر والسبب. جوهر الإصلاح، جوهر التوعية. هو قلت لك الإسلام عموما يعني والمنبر هو هدف وفكرة وموقف. شو كنت تبتعد عنهن بالكلمة؟ الإسفاف، الإضافات. يعني يضيف أكو رواديد يضيفون عن قصيدة بما لا تحتمل من عواطفهم، من عقدهم، القصص. يعني الشعراء بعض الناس تشوف الإمام الحسين شيخ عشيرة وما هز ما رف شاربة من حشميتي، يقول له شنو رف شاربة ترايح يعني مشية وتلمن تخاطب الإمام الحسين، يخاطب الإمام العباس قبل مقتله يقول له اركب بنفسي أنت، اركب بنفسي أنت. يعني الإمام الحسين هو ذاته. من وقع الإمام حسين، الإمام الحسين يقول له الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي.
0: نعم.
2: وانت تقول له ما عرف شاربة، تقول له زينب ما عرف شاربة. شلون ما عرف شاربة؟
0: دوركم كشعراء بالتقويم بالإرشاد للشعراء الباقين لو
2: حقيقة
0: ما تدخلون بهذا المعطى؟
2: غالبا ما ندخل لأن ماكو استجابة طبعا.
0: بس دوركم أنتوا اليوم عندكم،
2: أصلا إحنا المستهدفين.
0: أنت اليوم عندكم أي مستهدف الثاني؟
2: ليش مستهدف؟
0: أكو إعلام، أكو إعلامي مبتز.
2: إيه.
0: تمام. وأكو إعلامي ما مبتز. غير الغير مبتز يوضح يقول بويا هذا الإعلام هي الصفات المبتز. أنتوا اليوم شعراء قد تكونوا متهمين. عندكم صفحات على مواقع التواصل كلكم.
2: نعم.
0: شخص يقول بوي هاي الكلمة خطأ، هاي القصيدة خطأ، هاي ما تصير هيك.
2: أكو
0: وخاف تدخلون بجدال وخاف تدخلون بنقاش.
2: لا، هو الجدال هذا ما له نهاية. وأنت الملام بي، لأن يقول لي أنت منه أولا، ثانيا أنت تكتب قديم.
0: وذا أكتب قديم؟
2: أي لا تلومني، لا أنا أجذب لا ما كتابتي الحداثوية والجديدة الشارع ينفر من عندكم. شنو تكتب موشح قوة تشيل ايدك؟ من نريد ننتقد الشور.
0: نعم.
2: من نريد ننتقد الشور نقول سريعة، أنت مدى تفهم؟ أنت مو تقرأ قصيدة حتى تفهم المقابل. الحسين تكتم اسمه، الفكرة ماتك شن هي؟ أنت تسولف على وجدانيات وعواطف وحب مكثف، وعلاقتك بينك وبين صديقك أنت تجيبها تحطها بالقصيدة الحسينية واضحة. قصائد هواي أصلاً الأمثلة.
0: نعم.
2: شلون توفق بينك وبين صديقك وشلون تديم العلاقة، ومن نحاكيك تقول علي الإمام الحسين دا أكتب. لا واضحة، أنت مو يم الإمام الحسين.
0: بعد الحلقة الأولى عاشوراء والمرأة والحلقة الثانية عاشوراء والقصيدة المنبرية، رحنا للحلقة الثالثة عاشوراء والخدمة الطبية الميدانية. استضافينا الأستاذ الفقار الجبوري. سألناه السؤال الأول لمختار لهذه الحلقة: ما هو المكسب الدنيوي للخدمة الحسينية وما هو المكسب الآخروي؟ نسمع جوابه ونرجع. ما هو المكسب الدنيوي للخدمة الحسينية وما هو المكسب الآخروي للخدمة الحسينية؟
3: أنا إذا ترجع لي كذا الفقار، المكسب الدنيوي توفيق رب العالمين،
0: توفيق
3: التوفيق والسداد إنه هذه الخدمة أشوف توفيقها بحياتي حتى أقدر أستمر، حتى ما أنحرم من هذا الشيء. لأنه تعرف أستاذ زيد إنه إحنا ننتظر هذه الخدمة يوم يوم،
0: نعم.
3: وبعد هي فترة قصيرة، يعني لا تيجي مقارنة بالسنة، هي فترة قصيرة يعني 10 بـ10 20 يوم التهاية، نعم. هاي 20 يوم أنا حضر لها سنة كاملة، أني أدخر لها، أسعى أنه شلون أطورها، أخطط لها العفو. فهذا المكسب الدنيوي. أما الآخرة فهو شفاعة سيدي ومولاي أبا عبد الله
0: الحسين. سؤالنا الثاني المختار لحلقة الأستاذ ذو الفقار الجبوري: الكوادر الطبية ترتدي الصدرية البيضاء. سألنا سؤال: شو وقت قلب الخادم يصير مثل الصدرية البيضاء؟ نسمع جوابه ونرجع. أنتوا تلبسون الصدرية البيضاء، شو وقت قلب الخادم يصير لونه مثل لون الصدرية البيضاء؟
3: لما أول شيء يخلي بباله هدف واحد،
0: إيه؟
3: اللي هو جاي يخدم فقط، أنه أنا اليوم جاي أخدم فقط. والشيء الثاني لما يقدم الإسعاف أو يشوف الأجواء.
0: ممكن واحد يجيكم بداية الخدمة لونه لون قلبه مو مثل لون الصدرية ويطلع لون قلبه مثل لون الصدرية؟
3: ممكن
0: يعني يجي بلون ويطلع بلون.
3: أكيد مو صايرة. أقول لك أستاذ زيد، أنا هسه يعني صار شيء هاني، أنا أشوف روحي، أنا بالأيام الاعتيادية ما أخذتني الدنيا يعني، بس بأيام الزيارة أحس إنه أنا مو أكو شخص مختلف، أكو شيء بداخلي متغير.
0: نعم.
3: فهذا الشيء بدايتها. فبعدها إنه شنو الفرق؟ انه انا رغم انه هذا التعب، انه انا بالمفرزة 24 ساعة طبعا اروح يعني فترة قليلة وارجع لان لازم نكون متواجدين، فاحس انه ما تعب، اكو فد شيء متغير. بينما انا بشغل الخاص او هاي ماكو الضجوار، اتعب لما نتعب بعد. فجيت شنو الموضوع، قعدت بيني وبين روحي، فعرفت انه أكو توفيق من رب العالمين،
0: الحمد لله،
3: وأكو تغير، فالحمد لله سعيت لله هذا الشيء.
0: ما هي الأدوية النفسية الخاصة بعاشوراء؟ أنتوا تستعملون دواء للموظف، بس أكو دواء نفسي للمعزي للمؤمن للمتلقي في هذا الشهر في عاشوراء، في موسم عاشوراء؟
3: شوف أستاذ زيد، هو لما تتذكر قضية الإمام الحسين وعاشوراء، أغلبنا تلقى روحه دايبتشي،
0: نعم،
3: أو
0: يعتبر جزء من الدواء هذا
3: أكيد راحة، هذا راحة نفسية. الإنسان مرات لما كبيته وينضغط يبتشي حتى يفرغ هذه الطاقة اللي بداخله، فنقدر نقول بكاء أو حتى العمل مالتك هو راحة نفسية. أنا بمجرد أن أشوف سوايق اللي يعني أتمنى الناس تمرض، أنا بمجرد أشوف اللود اللي يصير عندي أرتاح نفسيا.
0: لأنك تقدم خدمة.
3: آه بالضبط، إنه هاي الخدمة اللي دا تقدمها تترتاح، رغم إن تتعب جسديا بس نفسيا أنت ترتاح.
0: أنتوا جزء من عملكم المعنوي أو التهدئة المريض، إنه ماكو شيء يطمئن.
3: أكيد.
0: مرات المريض يجي مفجوع جريح، خصوصا إذا أطفال أو نساء. بس انتو جزء من مو من يعني كمفرزة من الطب بصورة عامة، يعني يشتغل على العامل النفسي والمعنوي.
3: لا نشوف
0: تستعملوا هذا الجانب؟
3: أكيد. شوف أستاذ زيد، أغلب مو أغلب يعني هواي حالات تجينا إنه هو ما بيفد شيء ذاك القوي، بس هو عنده فد فوبيا قوية من الأمراض هايج، أو مثلا هو طفلة جتنا نتذكر مغمى عليها، مو قلت لك أكو لازم يكون إرشاد، نخليها متعرضة لضرب الشمس،
0: نعم
3: ما نايمة متعرضة للشمس ففاقدة يعني جابوها فاقدة، فقلت له ما بيها شيء. هاي لما أحكي وياه هو مرتبك يابا ما يعني
0: الإمارات مو بيده هو،
3: فهنا الإجراء شنو هو؟ أخذناها من عنده، خلينا قسم يحكي وياه يهدئ نعم. منه، لأن هو لما يظل هو مرتبك راح يربكك وياه، راح ما يخليك تتصرف بشكل صحيح أو تعامل ويا الحالة بشكل صحيح. فشلون نقسم نصين، نص إنه
0: نفسي دعم نفسي
3: إله، وقسم لا يشوفون الحالة.
0: أحبتي المستمعين والمشاهدين، نروح للحلقة الرابعة اللي كان عنوانها عاشوراء والتكنولوجيا. استضافنا الأستاذ والمدرب أحمد العباسي. سؤال الأول المختار لهذه الحلقة، كيف نرى قضية عاشوراء من زاوية تكنولوجية ورقمية؟ نشوف شنو جوابه ونرجع. ربط عاشوراء الحدث القديم الجديد بالثورة التكنولوجية، كيف يرى أستاذ أحمد العباسي القضية الحسينية من زاوية تكنولوجية ورقمية؟
4: صراحة أستاذ زيد يعني احنا نقدر نلخص الموضوع بكلمتين،
0: نعم،
4: الخلود والتأثير.
0: نعم.
4: قضية الإمام الحسين عليه السلام خالدة إلى ما شاء الله، وأيضا مؤثرة جدا، ففي أي وقت تأخذ القصة بشكل كامل عن يوم عاشوراء السبايا واللي حدث بهذا اليوم العظيم،
0: نعم،
4: وتقصها على أي شخص في أي بلد فراح تلقاه أنه يتأثر بالموضوع. بالنسبة للتكنولوجيا أيضا هي خالدة، نقدر هسه خلال الموبايل أنا وياك اللي نستخدمه نجيب كتاب عمره مئات السنين،
0: نعم،
4: أو مثلا في الدراسة عمرها مئات السنين، لذلك هي تبقى خالدة. وأيضا التكنولوجيا مؤثرة بالعواطف، لأنه إما أنه التكنولوجيا تلبي خدمة للشخص أو تمس العواطف لذلك تستمر.
0: نعم.
4: فلذلك إحنا هسه إذا أدمجنا هذين الأمرين راح يكون أمر جدا عظيم أنه نخاطب الشارع حاليا والجيل الحالي الرقمي، لأنه هو جيل رقمي،
0: نعم،
4: نخاطبه بنفس الأسلوب، هو النظام الرقمي، نحول القضية قضية عاشوراء إلى نظام رقمي كامل فيصبح نظام مؤثر وخالد.
0: السؤال الثاني للأستاذ أحمد العباسي، سألناه سؤال، أين تذهب أنت مع رقمنة الإنسان أم أنسنة الرقمنة؟ نروح نسمع جوابه ونرجع. أيهما صح، رقمنة الإنسان أم أنسنة الرقمنة؟
4: لا، إحنا عندنا أنسنة الرقمنة أو أنسنة الآلة اللي تحدثنا بيها، أنه الإنسان يشعر بالوحدة، الأمراض النفسية اللي معروفة يعني، أو يشعر بانعدام الذات،
0: نعم،
4: يشعر بهذه الأمور كلها، شي يسوي يتخذ الأداة اللي هي التكنولوجيا كصديق. فأما أنه يتخذها صديق مصلح له كنصيحة يستخدم، وأما يستخدمها بشكل إنسان أنسنة الآلة وكأنه أي شيء تطلبه من عنده ينفذه. وبهذه الطريقة شو راح يصير؟ راح يعتمد أو راح يستغل ولا يستغل، راح يستغل من قبل هذه الآلة،
0: نعم،
4: ولا يستغل هذه الآلة.
0: هل أكو جهود لرقمنة الإنسان؟ عمل لرقمنة الإنسان؟
4: يعني هذا الموضوع ما عندنا يعني أكو بحث بي أو فتشي بي يعني نقدر نجاوبك عليه.
0: نعم. نروح وياكم للحلقة الخامسة عاشوراء والقيم التربوية. كان ضيفنا الدكتور عباس الأسدي. السؤال الأول اللي اختاريناه بهاي الحلقة، هل نواجه مشكلة بصناعة القدوة والمثل الأعلى؟ نروح نسمع ونرجع. صناعة القائد،
5: نعم،
0: احنا اليوم دكتور نواجه مشكلة بصناعة القدوة أو المثل الأعلى؟ قبل يسألونه منو مثلك الأعلى، قد يجاوب الأغلب أنه أبوي مثلا.
5: نعم.
0: تمام؟
5: نعم.
0: أو قد واحد يشوف مدرس يحبه وكشخه ومرتب يقول الأستاذ الفلاني. هسه هاي النبرة بعد ما نشوفها، أو قمنا نروح لمشاهير الميديا قام صاروا هم قدوتنا وهم مثل الأعلى، شلون هذا حصل فلوس، شلون حصل لايكات مشاهدات، أكو أزمة بهذا الموضوع؟
5: يعني أولاً إذا غابت القيم الإنسانية من أي مجتمع يبدي ينظر إلى العالم كله بعالم مادي. فأولاً أول العوالم المادية هي الشهرة، ثانياً هي الفلوس.
0: نعم.
5: فيبدي هذا المتلقي يشوف أنه يعني ليش ما أصير مثل فلان المشهور، يعني مو أتأثر بعلمه،
0: وطريقة سهل هذا
5: مو صحيح؟
0: نعم.

0: المتناقل. نعم
1: نعم يتناقل من فم إلى أذن. مثلا عندنا حاتم الطائي بالكرم،
0: نعم،
1: يعني وأبياته الشهيرة يقول جاري وجار الداء، جاري وجار ناري ونار الجاري واحدة وإليه قبلي ينزل القدر.
0: حلو.
1: أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر. هب الكرم، لذلك هذول من يسمع وهي يتأثرون، هذا قدوة. نعم. من تجي بالشجاعة. مثلا مثلا بشر بن عوانة لاقى أسد، شلون يوصف هذه القضية، وشلون يعني هذه اللي يتأثر بيها راح يكون شجاع. مثلا أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى، إذن لرأيت ليثا زار ليثا هزبرا أغلب لاقى هزبرا تبهنس ثم أحجم عنه مهري محاذرة فقلت عقرت مهرا. أنل قدمي ظهر الأرض إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرا، وهكذا إلى بقية.
0: نعم.
1: هذه في العصر الجاهلي، ثم حتى في العصر الحديث ما قبل السوشيال ميديا، يعني حتى نعم. العراق شلون تأثر حتى يعني بالأفكار الحسينية وبالمبادئ الحسينية، وشون أثرت بي. مثلا احنا عندنا الله يرحم محمد مهدي البصير،
0: نعم،
1: الشاعر الحلي.
0: نعم.
1: المعروف أكيد، هو كان منبرا حر، وقصائده صنعت مجتمع وصنعت ثورة اللي هي ثورة الـ20.
0: نعم.
1: عندنا مثلا الشاعر الدكتور عبد الحسن زلزلة وقصيدة الميمية المعروفة، هذه دماك على فمي تتكلم، ماذا يقول الشعر إن نطق الدم، هتفت وللأصفاد في اليد رنة والصوت في ظهر الضعيف يحكم، وهكذا إلى نهاية القصيدة. طبعا
0: نعم.
1: حافظها بس حتى
0: نستثمر الوقت.
1: فأيضا ظهرت لنا قدوات، بل واقتدت بالمبادئ السامية للحسين.
0: السؤال الثاني المختار من هذه الحلقة عاشوراء والقيم التربوية: هناك مباراة حاسمة بين الأخلاق والانفلات، من يفوز ومن هو الحكم؟ نسمع الجواب ونرجع وياكم. مباراة حاسمة بين الأخلاق والانفلات، من يفوز؟ نهائي.
1: سؤال صعب هذا.
0: أي.
1: نحكي بواقعية
0: طبعا.
1: يعني الانفلات يؤدي إلى مكاسب وقتية ظاهرة، يريد شيء وحصله خلاص.
0: نعم.
1: انتهى الموضوع بعد، هو عليه من صابر وكذا. لكن إذا نجي إلى المدى البعيد راح نلقى الأخلاق هي الفائزة.
0: من اللي يسجل قوالة، الانفلات لو الأخلاق؟
1: وقتيان
0: إيه، اليوم إحنا لعبة بها وقت.
1: وقتيان الانفلات.
0: الانفلات
1: طبعا طبعا، تحرر من القيود، هو إذا تحرر من قيوده يعني اللي هي مكبلة شخصيته ونفسيته وإنسانيته.
0: زين، منو الحكم؟ مباراة بين الانفلات والأخلاق، منو الحكم اللي يسوي يحكم هاي المباراة؟
1: هي يعني هذا سؤال فلسفي عميق. احنا بالحقيقة خلي نقول وين الخط الأحمر حتى نعرف الحكم. هو الإنسان حكم، لكن الإنسان هذا ايش يمتلك من خطوط حمراء حتى يقول هذا صح وهذا خطأ؟ من إجا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إجا شافهم يعبدون اللات والعزة وهاي جميلة أصلاً إتهم، إجا حارب هذا الخط الأحمر مالتهم وكانوا هم الحكم، اللي قال له ليش أنت تطلع أنت وأراذلنا وشنو أنت، ما نؤمن بيك، دوخرهم الذولة وحط لنا واحد من ذولة الأصنام وإحنا تدلل نجيك. فبالتالي الإنسان هو الحكم، لكن بخطوطه التي هو يبنيها.
0: الإنسان لو الضمير لو المجتمع الحكم، أقوى حكم عنده شهادة دولية.
1: لا هو أنا من أقصد الإنسان أقصد ضميره،
0: أي
1: ومن أقصد ضميره أقصد تكون الضمير من هذه الخطوط الحمراء اللي نحكيها.

0: أحبتي المستمعين والمشاهدين، حلقتنا السادسة والأخيرة كانت بعنوان عاشوراء والفنون. استضفنا الدكتور فقدان عوض الحلي. السؤال الأول سألناه: قد يسأل البعض لماذا تقحمون الفنون بالدين؟ نشوف جوابه ونرجع. دكتور، قد يقول البعض لماذا تقحمون الفنون في الدين، أو تجرون الفنون وهذا العالم إلى هاي الزاوية؟
1: أحسنت. سؤال مهم جدا طبعا، يعني ليفهم المستمع الكريم. وهذا الموضوع تقارب الدين يعني بالفنون أو بالمسرح، هو ليس وليد اليوم، وإنما نشأ المسرح نشأة دينية. عندما نرجع إلى الأغريق، في يعني الأغارقة كانوا يعني عرفوا المسرح عن طريق الدين. كان المسرح يؤدى آنذاك في المعابد والطقوس ليمارسوا أداء، لأن هناك حركة وأداء وكذا.
0: حتى البابليين أعتقد.
1: يعني كون إنه الأغارقة يعني
0: أقدم.
1: هو شوف، ليس أقدم.
0: نعم.
1: إنما الحضارة البابلية والحضارة الفرعونية لها آثار أكثر بكثير من الحضارة الإغريقية. لكن العرب بطبيعة الحال إنهم يعني بطيئين أو لم يكونوا معتدين بهذا الجانب. يعني حتى يعثروا على الآثار الرقم الطينية التي تؤكد هناك مسرح عند العرب، سواء كان في الحضارة البابلية أو الحضارة الفرعونية، بينما الحضارة الأغريقية لا، قد جمعت المسرحيات خصوصا عند سوفوكليس وأيوربيديس وأسخيلوس، قد نظروا لها عن طريق أرسطو خصوصا في كتابة فن الشعر. فلذلك الأغارقة أنه علاقة، نرجع للعلاقة بين الدين والفن. فكان المسرح نشأة دينية، وليس في العصر الأغريقي وحسب، وإنما عندما نرجع إلى الإنسان البدائي القديم نجد هناك الإنسان الأول بالفطرة كان يتعبد إلى الله يعني عن طريق الأداء أو العبادة. نعم. يعني شلون؟ عندما تحدث حادثة كونية، مطر، رعد، برق، يخاف الإنسان.
0: صح.
1: فكان يعني يتقرب إلى الله بقربان.
0: نعم.
1: فيقوم بأداء حركات.
0: نعم.
1: هذه الحركات تعتبر ملامح أدائية أولية.

0: السؤال الثاني للدكتور فقدان عوض الحلي: السردية التاريخية الحسينية ماذا تحتاج؟
1: دكتور، السردية التاريخية الحسينية ماذا تحتاج؟
2: تحتاج إلى قراءة معاصرة. القضية المركزية في واقعة الطف هناك مستويين، مستوى تاريخي ومستوى فني.
1: التاريخي من ضمن الروايات،
2: قصدك الروايات التي تحدثت عن
1: أي
2: واقعة الطف؟ أكيد، لولا الروايات الآن هذا موضوع فكري مهم جدا.
1: نعم.
2: الثابت التاريخي لواقعة الطف يعني على على على مؤلف النص المسرحي الحسيني أو مؤلف الخطاب بشكل أعلى، ينبغي عليه أن يتناول الموضوعات أو الروايات الثابتة تاريخيا، يعني وليس كل
1: الصحيحة.
2: يعني غير صحيحة. يعني على سبيل الفرض الثابت التاريخي لواقعة الطف مثلا، الآن راح أجز لك مقتل الحسين عليه السلام بهذه المفاصل العشرة أو 11: خروج الإمام الحسين عليه السلام يوم 8 التروية من مكة إلى من المدينة إلى مكة، ومن ثم مسيره إلى
1: كربلاء.
2: هذا ثابت تاريخيا.
1: نعم.
2: مكث أو وصل الإمام الحسين في كربلاء يوم 2 من محرم، ونصب سؤاله على هذه الأرض، هل هي؟ قالوا له نينوى، وقالوا له الغاضرية، هذا ثابت تاريخيا.
1: نعم.
2: نصب الخيام وحفر الخندق خلف ثابت تاريخيا. العطش الإمام الحسين والعيال والآل يوم السابع إلى اليوم العاشر، ثابت تاريخيا. مقتل الأصحاب بالطريقة التي نتداولها بالمقتل الحسيني، ثابت تاريخيا. مقتل أبا الفضل العباس عليه السلام بهذه الطريقة، ثابت تاريخيا. مقتل الإمام الحسين والطفل الرضيع بهذه الكيفية التي نراها ونسمعها بالمقتل، ثابت تاريخيا. ومقتل السبي، العفو، ومسألة السبي،
1: أين المبالغة؟
2: المبالغة هي لم توجد مبالغة، وإنما هناك روايات إسرائيلية أو ضعيفة جدا، أرادوا أن مدخلات أرادوا أن يضيعوا لنا واقعة الطف أو يغيبوها بالإسرائيليات على سبيل الفرض. لكن هذه قضية مثلا تناول قضية عرس القاسم، هي ليست إسرائيلية، وإنما هناك رواية ضعيفة جدا، يعني الإشكال في الذهن.
1: الشيخ الوائلي رحمة الله عليه ينتقدها،
2: ينتقد هذه، لا انتقد حالة أنه كيف تعمل
1: تشبيه
2: عرس القاسم في مكان غير مكانك.
1: نعم،
2: هذا اللي يقصد به. لكن كقضية يعني هسه احنا من غير ثابت.
1: نعم.
2: قضية عرس القاسم غير ثابتة، وجود بعض الشخصيات تذكر في واقعة الطف غير ثابتة. يعني مثلا على سبيل الفرض هناك إشكال في هل إن أم البنين كانت حاضرة في واقعة أم لم تحضر؟ بعضهم يقولون كانت حاضرة، بس لكن الثابت تاريخيا لم تحضر.
1: نعم.
2: حتى بعض نساء الحسين عليه السلام لم تحضر بعضهن، لكن يذكرون في الطف. عندما نريد أن نتناول نستثمر أو نوظف واقعة الطف، ينبغي أن نذهب إلى هذا الثابت المعروف عن طريق المصادر، خصوصا الكامل في التاريخ لابن الأثير، على الرغم أنه يعني كتاب، لكن كتاب مهم، نقل واقعة الطف لنا بعض الروايات التي نؤمن بها. وعندنا كتاب، هناك كتاب مهم جدا، مقتل الخوارزمي من أبناء العامة مكتوب، لكن هذا المقتل قد نقل روايات ربما تكون روايات قريبة إلى أهل البيت عليهم السلام، يعني مثلا عندما قال السجاد كون حاضر بالواقع.
1: نعم.
2: والباقر أيضا كان حاضر، يقال أيضا، شوف هاي ثابت وغير ثابت.
1: نعم.
2: الباقر بعضهم يقول لم يوجد، عمره 3 سنوات هو.
1: نعم.
0: أحبتي المستمعين، سمعنا 6 حلقات وحاولنا من كل حلقة نطلع سؤالين. كل الأسئلة وكل الإجابات هي محترمة، لكن حاولنا نطلع سؤالين لضيق الوقت. الحلقة الأولى كانت عاشوراء والمرأة، والحلقة الثانية كانت عاشوراء والقصيدة المنبرية، الحلقة الثالثة عاشوراء والخدمة الطبية الميدانية، والحلقة الرابعة عاشوراء والتكنولوجيا، والحلقة الخامسة عاشوراء والقيم التربوية، والحلقة السادسة عاشوراء والفنون. هذين 6 حلقات خلال شهر محرم وصفر. لضيوفنا الأعزاء، أغلب ضيوفنا الأعزاء كان أول دخولهم إلى إذاعة جامعة المستقبل، وأغلبهم كان حوارهم الإذاعي الأول، الحمد لله والشكر هاي تسجل إلى إذاعة جامعة المستقبل وإلى كادر البرنامج. ضيوفنا الأعزاء كان لهم رأي بالبرنامج، راح نسمع آرائهم ونرجع وياكم. كيف وجدت الحلقة؟
3: لا جدا رائعة، وأنا يعني أشكركم شكر جزيل على هاي الدعوة الجميلة، شكرا جزيلا.
0: احنا حبينا احنا حكينا قبل ما ندخل البرنامج،
3: نعم
0: اعتقد محليا هسه نريد نجزم ما حد متناول التكنولوجيا بقضايا عاشوراء، رغم انه حكينا هواي وحكينا على اشياء دينية واهمية التكنولوجيا واهمية العالم الرقمي، هو اللي يفرض طرح مواضيع وربطها بقضية عاشوراء قضية الإمام الحسين، وكنت موفق وجدت إجادة كبيرة بهذا الجانب. الأستاذ
3: أسئلتك كانت جدا رائعة،
0: الله يسلمك،
3: ومواضيع هواية بس احنا
0: صح إن شاء الله الوقت نحاول حلقة ثانية
3: يعني هي المواضيع. نعم
0: كثيرة. الأستاذ والمدرب أحمد العباسي كل الشكر لحضرتك لهذه الحلقة الرائعة.
3: شكرا جزيلا وشكرا لحضورك.
0: كيف وجدت الحلقة؟
4: حلقة ممتعة وصراحة ما كنت مهدل هيك أسئلة لأنه أسئلة هادفة جدا. أتمنى لك التوفيق.
0: الأخ العزيز الأستاذ الفقار الجبوري، شكرا لحضورك.
4: شكرا لك.
0: والكلام عن الخدمة الطبية لهذا اليوم.
4: شكرا لك أستاذ زيد، وشكرا لهذه الاستضافة، وشكرا لإذاعة المستقبل للتطرق لكل جوانب الخدمة والجوانب اللي تصير بالمجتمع.
0: شكرا جزيلا.
4: شكرا لك.
0: كيف وجدت الحلقة؟
5: جميلة جدا.
0: أول لقاء إذاعي؟
5: أول لقاء إذاعي.
0: موفق إن شاء الله.
5: وخطوة جديدة وجميلة خصوصا بتواجدكم.
0: موفق إن شاء الله.
5: الله يسلمك.
0: ونتمنى لك كل التوفيق.
5: شكرا.
0: نفرح من شاعر شاب من مدينة الحلة من الجامعين
5: إن شاء الله.
0: يوصل بالخدمة الحسينية لأسماء مهمة ذكرناها، وإن شاء الله نشوف اسمك أكبر وأكبر في خدمة الإمام الحسين. الشاعر الشاب زين العابدين الأنبار الحلي، كل الشكر لحضرتك، نورتنا وشرفتنا في إذاعة جامعة المستقبل. دكتور كيف وجدت الحلقة في أول لقاء إذاعي لحضرتك؟
6: كان جدا ممتع، وكان حوارك جدا لطيف وجدا ممتع، وأني أشكر كل القائمين على هذا البرنامج، نامج من المخرج الأستاذ مصطفى زيكو إلى حضرتك. كلش استمتعت.
0: شكرا جزيلا. شكرا لحضورك وهي المعلومات المهمة. شكرا. شكرا. شكرا دكتور.
6: شكرا
0: أحبتي. كيف وجدت الحلقة؟
7: لطيفة حلوة أكيد مع مدام مع حضرتك أستاذ زيد، وإن شاء الله هم تعجب المشاهدين ويكون الأشياء اللي طرحناها فعلا مفيدة، على الأقل يعني نرجع نعيد التفكير في بعض الأشياء اللي كانت عندنا بها نمطية. يعني
0: خضمها بحوار غير تقليدي
7: إن شاء.
0: أتمنى نكون قد وفقنا. شكرا جزيلا الأستاذة علياء الأنصاري لحضورك. كيف وجدت الحلقة؟
2: والله بصراحة شديدة، قبل ما أجي يعني أقول ماذا أتكلم حول هذا الموضوع، لأنني وبكل صدق يعني الباحة رفضت أنه أجي لأنه كنت ملتزم التزام شديد بالخدمة الحسينية صدق. فأنا وأمشي بالطريق أقول يعني إذا كان هناك توفيقا من الحسين حتى نتحدث في هذا فليكن. بصراحة شديدة هذه الحلقة يعني مستمتع، كان هناك استرخاء تام من قبلي في طرح الكلام، لأن أستاذ زيد يعني كلامه جميل، أسئلته لطيفة، فكانت ممتعة الحلقة، جميلة جدا. والأمتع أنه شخصك الكريم وشخص الأستاذ الفاضل.
0: يسلمك. الدكتور فقدان عوض الحلي شرفتنا ونورتنا في الحديث عن هذا الموضوع الكبير. شكرا جزيلا. كل الشكر والاحترام لكل ضيوفنا من الحلقة الأولى للحلقة السادسة، وأيضا كل الشكر لمخرجينا اللي رافقوني بست حلقات، زميلي قيصر جراح، زميلي مصطفى زيكو، وزميلي عرفان العبدون، ومخرج حلقتنا حلقة الختام اليوم الزميل مصطفى القزويني. إن شاء الله نتمنى نكون قدمنا محتوى حسيني غير معتاد وبمعلومة لكل المستمعين والمشاهدين، وإن شاء الله إذا الله انطانا عمر نلتقيكم بحجر زاوية الموسم الرابع السنة القادمة. أنا زيد الأصيل، تقبلوا تحياتي بالإعداد والتقديم وبالإخراج المرئي والسمعي مصطفى القزويني. إلى اللقاء.

امه محمد. امه

0: يوم السيف أعلن هبل هم انتصارا، أعلن هبل هم انتصارا يوم
1: السيف. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

الحنين شلون بينا خلاف يا هولي صعد الحسين بعد فوق اجتاف يا علي راح الحنين القم ثقيل وابوس ايدك هلا هلا يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف يا هولي لعب الحسين بعد فوق اجتاف بتشفل

0: يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف.
1: القصيدة لخادم خدام الحسين عمي.
0: دير بالك على ضلوعك قال لي بعيون. دير بالك على ضلوعك قال لي بعيونه. بويا يا فاطمة ضلعك باكريك اسم. دير بالك على ضلوعك قال لي بعيونه. بويا يا فاطمة ضلعك باكريك يسرون. البيت ما يخلون حرمة وبابك يدفعونه.

علي املاك السماء خلهم يطبوله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاظيني الباب كلهم قاعدي لطموله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاظيني الباب كلهم قاعدي لطموله.

عليهم ربع كل شذود، والدي غالي عليهم ربع كل شذود. فاطمة يا لك يا الجول على شباب حسين راحيل نلوذ بسدة من توازع، يوم حسين راحيل نلوذ بسدة من توازع، واحنا دينيانا ظلام والغوين اعتاز. يوم حسين راحيل نلوذ بسدة مني توازع، يوم حسن راح ينلو بسدة مني توازع، واحنا دين يعني ظلام والضوان احتار. يوم حسن ينهدم حيله البيدة شالي عزاز، وانا شيلت الدنيا كلها ما شلي

انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي، انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي، وانزلي ويا قله فاطيم ظل دميعها يلالي، انزلي ويا قله فاطيم ظل دميعها يلالي، خلاف ابوي البيت حدار بعد ما يحلالي.

الشباب هلا هلا. بالمدينة شفاط يا حيدر والدي وجافاها، بالمدينة شفاط يا حيدر والدي وجافاها، شان من شيب هواها وهالسراح هواها، شان من شيب هواها وهالسراح هواها.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: سلامات. ليش المدينة مظلمة؟ ليش المدينة مظلمة؟ سلامات. شنه المصيبة القادمة؟ كل شيء

خادم الزهراء وذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنى. هذا واقع لو خيال قتله بس ماكو قتال. هذا واقع لو خيال قتله بس ماكو قتال. حيرتني حيرتني شي بالدنيا اختلاف حتى من أسأل أخاه. خوفتني خوفتني هي سكتة من تصير يعني مذبوح الضمير. ها

النبي بالأدلة صار خير تنقبل يا ترى ما تموت.

سلام.

المسجد أروح وأعرف القصة بوضوح. هل أليمة هل أليمة تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت يا حظيمة والكبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول والكبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول بالجريمة شايعوه وبايعوه بالجريمة شاركوه.

الناس واقعنا شنه الغير يا هالناس هذا المكان حيدره يا هالناس واقعنا شنه الغير

0: إمامك.
1: يا ترى محمد
0: أو إيه سلامة
1: سلامة
0: لا تنسى أربعة أربعة سلامة.

شهيد وضحت القصة أكيد والنبي ميت شهيد إيه قريته

مستعد يا ابو حسين وين الفقار يا غمد انت قالع خبري لاسمك حبيل يا ترى مات محمد الله الله اسمع انت قالع خبري لاسمك حبيل

0: علن شفت البتول يا علي ارجع تقول ساعة علن شفت البتول
1: يا علي
0: ارجع تقول شيبتني
1: شيبتني
0: فاطمة تمشي وتطيح خلوا بين عمي تصيح فاطمة تمشي وتطيح خلوا بين عذبتني لو دعت رب العباد توقع السبع الشداء لو دعت رب العباد توقع السبع الشداء
1: أمنتني
0: بالسياط قنف الضرب أحلى الضلع بالسياط حبل الصبور ما ينقطع بالإشياط قنف الضرب على الضلع بالإشياط حبل الصبور ما ينقطع يا علي باب النبي ميت طفل يا علي باب

ثورة وانقلاب والصنم مزق كتاب من تسيد واني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان عاني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان والهوى انسد لا تأذن يا بلال بالصلاة شدوا حبال.

بلا ذان صلوا سوا خلف الصنم بلا ذان قلبها وابليس ابتسم بلا ذان صلوا سوا خلف الصنم والمهم كانت تكتف او سبيل يا ترى مات محمد

من كثر بيها الضباع والمتاهي غابوا إبليس الأمير والكتاب بلا نصير آية طه ناشدت وين الجواب قالوا السكتة ثواب ناشدت وين الجواب قالوا من وراها من وراها شورى والشورى مصير ماكو بيع بلا غدير شورى والشورى مصير ماكو بيع والرضاها الله حرامات ما غزر وياهم ملح حرامات جازوا محبتك بالجرح حرامات ما غزر وياهم ملح حرامات جازوا محبتك بالجرح حتما الجانب سؤالي ينشل يا ترى مات محمد حتما الجانب سؤالي يا ترى

صديق يا علي وحش الطريق انت تمشي يا رجية يا رجية وانت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف انت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف رافضية صحيت ليش أهل البداية تأخروا صحيت ليش والبالأخير تصدروا صحيت ليش أهل البداية تأخروا صحيت ليش والبالأخير تصدروا إحنا

0: أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على الطلل الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وبرك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد، تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: يا علي بجد الحزين خلت نزف عيونك، خلت

شمس الوجود انطفت عين محمد غفت شمس الوجود انطفت عين محمد غفت هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك

0: شمس بعد عيني. إيه والله جوابه. أنا محمد غفيت هل تنزف عيونه هل تنزف عيونه شمس النبوة الغيب مرضي عليها.
1: موفقين ومأجورين إن شاء الله.

الصبيح فلتنزف عيونه فلتنزف الايادي الايادي يا علي بجد الحزن فلتنزف عيونه جاوب يا علي بجد الحزن فلتنزف عيونه شمس الوجود انطفت عين محمد وفات شمس الوجود أعلى أعلى إيه تنزف عيونه هل تنزف عيونه

داك دربي الموت انت تبعد.

تتمنى يا أبا الحسن وياي يدفنونك، تتمنى يا أبا الحسن وياي يدفنونك.

0: حس الجواب.
1: هل تنزل في عيونك شمس الوجود مطاحنة محمد غفر شمس هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك
2: في ايدك محمد

راح النبي ويتمك لمن يعزونك، راح النبي ويتمك لمن يعزونك، علذي نام بقبر لو على يتمل عمر، علذي نام بقبر لو على يتمل عمر، هل تنزف عيونه هل تنزف يا علي بقد الحزين، يا علي بقد الحزين، هلا بي.

هل تنزف عيونك؟ هل تنزف عيونك؟ راح النبي وبعد ابتدت أتعابك.

0: انت علو بالحروب كلهم يعرفونك، انت علو بالحروب كلهم يعرفونك. ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور، ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور. خل تنزف عيونك، خل يا علي بقد الحزين، يا علي بقد ما قصرت، هذا خير جواب. خل تنزف عيونك يا علي، شمس الوجود انطفت أنا محمد غفيت،
1: شمس الوجود انطفت أنا محمد غفيت.
0: خل تنزف عيونك، خل تنزف عيونك. أهبط ملائكتي

فجعونك رادوا قتل فاطمة فيها يفجعونك بسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم بسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك راح النبي شاعره الأديب صباح أمين

0: والانكسر عدو يكسروك ضلع البتول انكسر عدو يكسرونك صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح هل تنزف عيونك فلتنزف عيونه.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: وينك إليك أسأل عليك كل عمر.

لخادم الحسين ميرزا عادل الأشكناني عمري شمعة وذابت بنار انتظارك عمري شمعة وذابت بنار انتظارك ليل صبري يرتقب طلعة نهارك يا حبيبي الروح دلني على دار صيح يا حبيبي

سردعتني و شوقي يتخطى قانون الزمن. شوقي منذور لك يا ابن الحسن. شوقي يستني كل لحظة تمر. وينك وينك

كل عمري عايش ما ظل على فراقك صبر عايش بسحرك أنا وصاير رهينك

0: تكسيح وانك
1: اسال عليك
0: كل عمري عايش ما ظل على فراقك تعيش وحدك وبغيابك وحدك تسير تعيش وحدك وبغيابك وحدك تسير المني تسالف همومك لما نتحير المني تسالف همومك مثل حيدر اعتقد يا سيد تصير يا علي

خلي راسك داخل تشكي من تشكي ياهل يسمعك.

بكربلاء سيدي وعليك مشي نحر الحسين سيدي وعليك شوفتك يا ابن الحسن.

0: حسيني حسيني
1: أسأل عليك
0: كل عمري عايش
1: ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك.
1: بارك الله فيك، مأجور إن شاء الله للشاعر ميرزا عادل أشكناني.
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك بموسم الحج أنت تحضر كل سنة هناك، بموسم الحج أنت تحضر كل سنة. رحت مكة وقلت يمكن ألتقي وياك، رحت مكة وقلت يمكن ألتقي وياك، لكن ظلت بالقلب حسرة على فرقاك، لكن ظلت بالقلب غايب والغيبة بس عن النظر.
1: صوتك صوتك
0: لا جنك ويانا تحضر غايب وبيا وقت عيني تقر وينك حسيني.
1: أسأل عليك
0: كل عمري
1: ما ظل على فراقك
0: مسجدي السهلة انشكى عن بكائي عن بكائي.
1: هلا
0: مسجد السهلة انشكى عن بكائي، خلي فجر الجمعة يوصف لك دعائي.
1: يا الله

يا ابن الحسن دايم ندائي من دبيتك يا ابن بسمك تدري ايش كثر صاح القلب كم وردة زارع بالدرب بسمك يا المهدي خلصت العمر وينك صيح وانا اسال عليك كل عمري عايش كل عمري عايش على فراقك ما شاء الله يلي متفضل علي أنا في أضعطفك يلي متفضل علي في أضعطفك يا وقت يا سيدي تحبنا ونحفك يا وقت يا سيدي تحبنا ونحفك يمت جدام الملان صافوحها جفك يا الله يمت جدام الملان توقف وتصلي جماعة احنا خلفك يا الله توقف وتصلي جماعة احجي يا سيدك

0: اسال عليه ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك انت عد نشمي حسيني وانا اسال اسال عليك احكي كل عمري عايش كل عمري عايش
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

ضيعوا الحق الأكيد، بدأ الحكم الجديد.

ضمير إحساسك يا وصية توصي بأخير أنفاسك اشرح لنا.

بهيدا ويطلع البتول يصيب مسمار بهيدا ويطلع البتول يصيب مسمار وبخيال

سوي العصر وبخيالك تشاهد رزايا زهرة يبضلوا عزتي اشتسوي العصر لو رحت عنها الزمان ضيمة يشتد يا مصيبة تشوف عينك يا رسول الله.

بعدها صفرة العين حمرة خدها صفرة العين حمرة والصدر ينزف دماء الفاطمية لهالمصايب والنوايب ساعدك الله يا حمد ساعدك الله يا حمد اسمع حيدر بإيده هو يغمض عيونها ينكسر قلبه لما يشوف متونها

حيدر بعيده يزمض عيونه ينكسر قلب يشوف انت هالمتل من الصيام يصير أسوأ.

0: تشوفه يا محمد يا رسول الله
1: اي ابكي لكن علي صوتك يلا جوابك مطلوب ساعد علي هاي الليله

هالعقيلة عالهزيلة هالعقيلة عالهزيلة يا محمد تنسبي عنوك زينب.

0: شوف عينك.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

تصلح بها الأمة يحصل يحيي دينك مثل ما كان ويظل ما بعد مصلح بها الأمة يحصل.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ما دعا الناس إلى صد الحرام بالحرام. اقرأوا المصطفى من جديد بالورود، أنكروا كل فعل حقودي في الوجود. اقرأ

ساعة الوعيد في صراع العدا من بني اليهود ما سمعنا بكم. ساعة الوعيد في صراع العدا من بني اليهود في صراع العدا فاطمة أسسوا الانكسار من إرهابهم أشعلوا الدار.

0: شرعة الهادي بريئة منكم ذبحكم هذا معبر عنكم شرعة الهادي بريئة منكم ذبحكم هذا معبر عنكم يا دعاة الفنا والفعال تشهد بط لم تفهموا لحظة محمد يا دعاة الفنا والفعال تشهد قط لم تفهموا لحظة محمد قط لم تفهموا
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

من أذن يصليه صلي الجمرة كلهم لاقوا أذن لكنما يا كلهم

0: يا
1: رسول الله محمد
0: لك كل الكونية لك بعد مرة سمعني يا رسول الله يا رسول
1: الله محمد يا رسول الله محمد
0: لك كل ما شاء الله لك
1: كل الكونية
0: كذبوني نعتوني شاعرا كذبوني نعتوني شاعرا ساحرا جاء لأجل الفرقة ما اجى بلاش بيدنا الإسلام ترى لازم لازم لازم نضحي إليه كذبوني نعتوني شاعرا ساحرا جاء لأجل الفرقة

ليلتي فحماني خالقي في ليلتي في فراشي حين بات المرتضى علي في فراشي حين بات المرتضى وإلى يثرب كانت هجرتي أقبلوا في غار ثور نحونا فعما فعما

0: خادم خادم خادم يا رسول الله محمد
1: رسول الله محمد
0: لك كل الكون يشهد لك
1: خادم
0: خادم خادم إلى خادم الحسين إلى خادم الحسين الشيخ أوس الخفاجي خادم خادم ممنون ممنون ممنون ممنون, ممنون.

كانهم يوم بدر إذ أجيبت دعوتي. قتلوا في أحد عمي حمزة جرأوا في كسر رفاعيتي. إذا ما كان يكسرون سنك يا رسول الله ما كسروا أضلاع ابنك الحسين. لقتالي أرسلوا فرسانهم.

قتلتي وانتهى الأمر بسم منقع راح يسري في ثنايا مهجتي راح يسري في ثنايا مهجتي أمتي ما همني ذاك الأذايا من خالف أتحمل أمتي ما همني ذاك الأذايا

من جثتي تركوا من غير غسل جثتي. وكذا الاثنين لما اجتمعوا تركوا من غير غسل جثتي.

يم القرآن يكفو عترتي، والذي ألمني يا أمتي، والذي ألمني يا أمتي إنهم قد كسروا ضلعنتي. الله يساعد قلبك يا رسول الله. والذي ألمني يا أمتي إنهم قد كسروا ضلعنتي، أسقطوا منها صدقي محسنا، لم يراعوا حرمتي.

0: يا رسول الله
1: لم يكن للكون يشكي،
0: يا رسول الله
1: محمد
0: لك كل
1: الكون يشكي.

من ضيعتي أوثق نفسي أخي حيدارة ثم اقتادوه أهل صفتي قد عصوني فعصوا رب العلا قد عصوني فعصوا رب العلا نكثوا بيعته بل بيعتي.

حسرة. وين خدام الحسين؟ وين واقفين؟ اسمع هذا المقطع. والذي أحرق قلبي حسرة يوم عاشورا زادت لوعتي، ذبحوا سبطي حسينا ولدي. يا رسول الله ذبحوا سبطي حسينا ولدي، وبناتي سبيت وحسرتي. بنات رسول الله

عاشي حقا رحمتي عند يوم الحشر حقا رحمتي إنما أشفع في الحشر لمن إنما

0: ان شاء الله شفاعة الرسول. لا لا بعد مرة بعد مرة يا رسول الله،
1: يا رسول الله محمد، يا رسول الله محمد.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا محمد عهد.

شي انا بالامس يا امي حسيني ايش قد بكي انا عفنا كل شي وعالجدم يما اعتني انا عفنا كل شي وعالجدم يما اعتني انا

0: نجف لأحبابك أبقى خادم عترته ارفع ايدك وصيح للأبد للأبد.
1: التوزيع والبث الشبكي علي عواد الذبحاوي.

أبا فادي للأبد بالأمس يم الحسين إيش قد بكي أنا بالأمس يم الحسين إيش قد بكي أنا عفنا كل شي وعلى الجدم يمعتني أنا وبالمدامع للمصيبة تذكر أنا

0: عبد المال.
1: للأبد
0: للأبد
1: يا حبيب الله ونبي اليوم أنعم والإنس والجن تشيدي وياي دمعة. يا حبيب الله ونبي اليوم أنعم والإنس والجن تشيدي وياي دمعة. ويحبكم هذا شان وهذا طبعا وين يحبكم هذا شاك اي بالمدامع بالفرح للعطر يسعى. بالمدامع بالفرح للعطر اي والمنع نخبره طبعي ما غيره والمنع نخبره.

0: بعدين المعد
1: للأبد للأبد للأبد للأبد.
0: يلا يا محمد

ينسى ما يشيل الدمع للأبد لخادم الحسين الحاج مازن الزبيدي هذه دمعات تسجل انتمائي هذه دمعة

انجرت حبي وولائي انا بالدمعه تصب لاجلك رجائي انا بالدمعه تصب لاجلك رجائي ابتغي البار بقربكم وبعزائي ابتغي البار بقرب مولع بهالامر انا مني الزغر مولع بهالامر.

الزوار كلهم يا امير المؤمنين، واليوم هنا الزوار يا قاسم سلام الله عليه. هدوا روح لك اقصد الحيدر علي بهاي المسيه.

قصيده غالي ونجدده كل حزن قصيده يمت نوقف سيد على عتابك أبقى خادم للأبد للأبد للأبد للأبد يلا يا محمد عهد صيح صيح صيح فدوة يا محمد كل سنة يشيل الدمع كل سنة يشيل الدمع للأبد أي خلي يقولوا من نواصب عنك كافر خلي يقولوا من نواصب عنك كافر وخلي يفجروني ويقطعون المناحيط وخلي يفجروني ويقطعون المناحيط أنا شيع وطبع كل زمان ثائر.

ابقى خادم للابد للابد للابد. يلا يا محمد فدوى صوتك يا

من عفتنا وودعتنا، من عفتنا وودعتنا، أمتك جارت علينا وليا يا جد وليانا. من عفتنا وودعتنا، أمتك جارت علينا وليا يا جد وليانا. تحفظ المستهل إن شاء الله وتشارك بالعزاء حتى يسجل اسمنا ويا أساميكم في سجل لخدمة الحسين وخدمة أهل البيت إن شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.

0: هذا مو صوت واحد جاي يعزي رسول الله، انت جاي تعزي الرسول صلى الله عليه وسلم. انطي من نفسك، بارك الله بك.
1: من عفيتنا ودعيتنا من
0: اي ما شاء الله.

من حقنا لما نصيحنا يا المصطفى لما نريحك.

وعدوانك شراوني وعدوان ويا زينب

من عفتنا من ودعتنا من مقضي حوائجكم إن شاء الله.

سلمون إلهنا نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين بأحسن قبول يا الله. اللهم اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج بل فضل العباس. شافي كل مريض بمريض كربلاء زين العابدين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من

0: حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتى الحاضرين خدمة الحسين عامة نهدي لهم جميعا ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا يا يا محمد، وداعا يا محمد. نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، وداعا يا محمد، وداعا. نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، وداعا يا محمد، وداعا يا محمد. نداء الحزن ردد وداعا يا محمد.

0: شاء الله.
1: وداعا يا محمد وداعا يا محمد إش حالي الوقت عات اليوم والده يا مولاتي يا فاطمة.

نداء الحزن ردت محمد الجماسي. يا شحالين ودعت هاليوم والدنا، يومي الحسن الله يسعد، يوم الحسن.

0: الله يساعد قلبك يا أمير المؤمنين اللي
1: حيدر فوقنا عشك ذبني عمامه

وبالأحزان عدد وداعا يا محمد نداء الحزن ردد.

فقدك يا الفقدك فتح بيبان محنتنا، هاك سمع يا ابو الزهراء شكوتنا. يا الفقدك فتح بيبان محنتنا،

عادتنا شي قلنا بعلي طهرت سريرتنا شي قلنا بعلي طهرت سريرتنا اي به الجهل تبدد.

0: الله الله
1: بكل مكارم خلقة تميم اقرأ
0: باسم ربك
1: من غار حرام من غار حرام الله

في غيبتين هذا رسول الله صوت الأسى وين ما أشرقت أنوار في غاية في ما شاء الله

بين الأقطار في غيبتي في غيبة المختار في بدو أروح لك يحكي نشمي هذا رسول

ما اشرقت انوار ما هلا هلا

يصيح هذا رسول الله لا صوت الرسائل ما أشرقت

ينفي عن الأكدار في غيبة الموت. فدوى فدوى في غيبة الموت هذا رسول الله.

0: ما أشرقت أنوار ما
1: ما شاء الله. هلا هلا بيك.

في الأسى ماذا تقولون وكذا للشمس عين شجها دمع هطول وكأ

0: أعظم هلا هلا في كل قلب النار في غيبة المختار في
1: ما شاء الله
0: في غيبة المختار في هذا رسول

ما ما شاء الله ما شاء الله في كل قلب نار في غيبة المختار ما شاء الله مأجور حبيبي

صار فدوة فدوة روح لك ما أشرقت أنوار ما الله يساعدك.

يحبه ويحبنا الغمارنا بحنانة أبونا أو سندنا لنعيش بأمانة لنعيش بأمانة لخادم الحسين خادم الزهراء الموفق وسام الشويلي عمي. نحبه

تركنا يتامى واخذ السلامة برحيله وفجعنا رسول المحنه

0: واحتوى وحشة وحشة المدينة.
1: بدو اروح لصوتك يا بعد صوتك. بدو اروح له عيوني مأجور عينه في الزهراء.

0: خذ واروح الصوت.
1: الكل الكل شباب جاوب جاوب.
2: الدنيا بعدك يا خني.
1: اسمح لي اكمل لك فدوة.
2: عالم
1: خذ واروح. خادم الحسين الشاعر المخلص الموفق وسام الشوالي الشواريع. الشواريع حزينة بعد بيها ما يمر

صلى وبكى رحمة الله علي بجرح صلى وبكى رحمة الله ويغسله

0: مصايب
1: مصايب
0: علي بجار حصل له وبتشل

0: علي روح المصيبة دافين حبيبة تروح غريبة ميت دواها ميت إن شاء الله ما تعبت وحش المدينة
1: ادوا روح لها الأصوات.

على فاطم. وين تروح فاطم؟ أويلي على فاطم بضيعت الحبيبه.

أخضر ضلعها يتكسر يا مولاتي موت يا مولاتي موت سيدي سيدتي فدوى روح لضلوعك المكسرة مولاتي يا مولاتي أمت عيني عليك سيدتي.

يخافوف عليها اي همومي الماسي وانو ياي همومي أشوف بيت محمد عليها يتهدد كبير الذيابة بدل ما جبرها على حايط عصرها

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: بيني عزي فاطمة، بيني عزي فاطمة، السما صعدت للسما.
1: بيني عزي فاطمة.

إلها تتفجر دموع الفاطمية، إلها تتفجر دموع الفاطمية. هالمصيبة إن ترسم كم رزية، هالمصيبة إن ترسم

في جرح همها وصبورها وشبقتي عمامة أبوها تشم عطرها.

0: هاي صورة مؤلمة سما صعدت للسما هاي صورة مؤلمة
1: سما صعدت للسما
0: وحبيبة وحبيبة وحبيبة صرخة الآه ما شاء الله صرخة الآه قبل

فاطمة بني عزي فاطمة صيح وحبيبة وحبيبة شاعرها الموفق المخلص قحطان الحسناوي غازي اتلكتي الكرار والأحزان بيها اتلكتي الكرار والأحزان بيها أعمامته تراب القبر بعد عليها أعمامته تراب القبر بعد عليها وحدة من غير النبي متعني ليها وبد ما تنشف مداميع أم أبيها أبد ما تنشف مداميع أم أبيها.

أحسن ومحن ظهره هذا أبو الحسنين وحده ومحن ظهره.

مسجد وحيد الكل ينظره من النبي ظل على خده اتراب قابره من كسور قلبه علي وبعد شي جبره من كسر قلبه علي وبعد شي جبره والسقيف والسقيفة بظهر صبره تضربه ما تعيفة لعد حقه تغصبه.

عزتي صعب وهالمصاب علي لبسنا الثوب الأسود صوت بشفافي الحزن هلي لردت عظم الله الأجر يا بنت محمد عظم الله الأجر يا بنت

0: القبطان الحسناء وغاتي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: وسعى لحضرتك
1: وسعى لحضرتك الحطيم كبرا والمروتان وسب
0: ما شاء الله. آخر مرة أحفظ لك يا محمد.

0: توسع لحضرتك.
1: توسع لحضرتك العظيم مصطفى.

للأديب الأستاذ مهدي جناح الكاظمي.

إيها شحناء لولاك كل دنيا وبعد يا حاملا يا

ذلت الأعضاء لك يا محمد لك ما شاء الله. هنيئا أهل عزاء أنتو، لا تضل ساكت حتى لو برا، أنت ويانا اسمك ويانا. وسعى يلا سمعني

0: مأجور إن شاء الله موفق يا رسول الله.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

لها شف سقيفة ساعدة يجمع حطب شف سقيفة ساعدة يجمع حطب

خذ أشجع أهل الأرض حيدر بالصباح أحطان الحسناوي أشجع أهل الأرض حيدر بالصباح هلا

والأملاك والأملاك العلى الجنة موكلي، والأملاك العلى الجنة موكلي.

تبكيك عين السماء يا خاتم الأنبياء قد حان.

0: يا صفو تبكيك عين السماء تبكيك عين
1: تبكيك عين السماء.

اخوي اعلى فدوه اروح لك تبكيك عيني. وهذا المجلس فدوه اروح لكم يا فتحان فرض البكاء. يا صف وتم خادم خادم يا حبيبي لشاعر اهل البيت واثق العيساوي.

يا الزهراء أعلى ما شاء الله عيد لي فت واروح لك تبكيك يا عين السماء يا قد حان فرض البكاء قد حان فرض فت واروح لكم.

شاء الله ما شاء الله. يا صف شعر اهل البيت وانطق العيساوي.

0: يمسح الدمع بصدري.
1: الله يوفقكم على هاللطم، الله يعلي شانكم.

يمشي بخطو الرزايا يشكو فراق المنايا وهم دنيا تبكيك عين سماي ما شاء الله يا خاتم قد حان فرض البكاء أروح فدوى الكون يا صفوة الله شعر أهل البيت واقف.

0: تمل قد حان فرض البكاء قد حان فرض البكاء يا صف فدوا روحكم
1: تبكيك عين السماء
0: خلي نشوف العالم المجلس المبارك يا صفوة بين جمل

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: تقتل كلمة الله وياك،
2: تقتل كلمة الله وياك.
1: الله يساعدني بفرقاك،
2: الله يساعدني بفرقاك، بهجرك ليا شي ظل بيه.

دار الوجه نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعوب مو هين على العشرة مو هين على العشرة نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعب مو هين على العشرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد على الزهرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد

أجرك ليا. لخادم رسول الله وخادم فاطمة الزهراء ميثاق الحمداني. يا المام أذي لك بشر، يا المام أذي لك بشر، ولا يوم كائن أذيت فرقاك يا سيد الورى بالزهرة اللي سويت.

ليل قبر شاب انتك تخليها شاب انتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها هابو يا رايح ليل قبر شعب انتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها باشر عدوك يعتني الداري ويحرق بي باشر عدوك يعتني الداري ويحرق بي يكسر لي بالباب الضلع وعيني يجي يطلع

شي يصير ضلع بسماري كسرون. سعادتنا عذروني، انا دورات احكي اقول ليش تحكيها، اللي تاذى من عندها، بس هذا اللي صار. جفنا اسود ويا يخلون